أن الإمدادات الحالية مؤمنة حتى شهر تموز يوليو المقبل رغم استمرار التوترات في الممرات البحرية العالمية. أعلنت منظمة فود بانك فيكتوريا إطلاق خدمة جديدة لتوزيع المواد الغذائية مجانا عبر نظام الدرايف ثرو من دون شروط أو تسجيل مسبق، في محاولة لتخفيف الضغوط المعيشية المتفاقمة في أستراليا. وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة إن الطلب على المساعدات الغذائية ارتفع بشكل حاد منذ آذار مارس مع تزايد أعداد العائلات العاملة التي باتت تواجه صعوبة في تأمين احتياجاتها الأساسية. هذا وتقدم المنظمة حاليا الدعم لنحو 76 ألف شخص يوميا في ولاية فيكتوريا في ظل تفاقم أزمة الأمن الغذائي، فيما خصصت حكومة الولاية أكثر من 11 مليون دولار لدعم الجمعيات الخيرية. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الدولة العبرية قررت تعميق عملياتها العسكرية في لبنان في وقت تواصلت فيه الغارات على بلدات جنوبية، ما أسفر بحسب الدفاع المدني عن استشهاد 15 شخصا في حصيلة أولية. وفي السياق نفسه أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا بنتنياهو، فيما أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية شنت ضربات قالت إنها دفاع عن النفس في جنوبي إيران. سياسيا، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال محتملا خلال أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. كما قال ترامب إن المفاوضات تسير بشكل جيد، مؤكدا أن الاتفاق إما أن يكون عظيما للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق بحسب قوله. وفي السياق، شدد مستشار المرشد الإيراني على أن مضيق هرمز يشكل الضامن الحقيقي لأي اتفاق محتمل، فيما حددت طهران شروطها للتفاوض وأبرزها رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. ارتفع في قطاع غزة عدد الشهداء إلى 6 في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف حي الرمال غربي مدينة غزة، ويأتي ذلك في ظل تواصل خروق جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث بلغ عدد الانتهاكات المسجلة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ قبل 227 يوما نحو 3005 خروق، شملت قصفا واستهدافا للمدنيين وتدمير مرابع سكنية وإطلاق نار متكررا، إلى جانب التوغل في المناطق السكنية واستمرار الحصار على القطاع. أعزائي، هذا الموجز انتهى. نشكركم على المتابعة، بحفظ الله، وأسعد الله أوقاتكم في هذا العيد المبارك.

0: أتويم FM سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
0: أتويم FM سبونسر.
2: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
4: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: Atuim FM sponsor.
6: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.

لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
0: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
3: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
1: Sponsoring 2MFM.
4: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
5: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. الله أمر عباده بالتقوى، والتقوى هي أداء ما فرض الله واجتناب ما حرم الله. من جملة ما فرض الله تعلم علم الدين، عقيدة أهل السنة، والأحكام على مذهب إمام من الأئمة، إن كان على مذهب الإمام الشافعي أو على مذهب أبي حنيفة أو على مذهب مالك أو على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. هذا من جملة التقوى. التقوى لا تكون بدون تعلم علم الدين الضروري الذي هو فرض على كل إنسان، العلم الذي تعرف به عقيدة أهل السنة، الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أصول الإيمان ستة: معرفة هذه الأصول، ثم معرفة الأحكام، أحكام الصلاة والصيام، ومعرفة ما يحل وما يحرم من الأكل والشرب واللباس والمال، وما يحرم على القلب، وما هو واجب على القلب ونحو ذلك. هذا الذي هو فرض على كل مسلم. فإذا تعلم الإنسان عقيدة أهل السنة والأحكام، ثم عمل كما تعلم، عمل بكل ما فرض الله وتجنب كل ما حرم الله، عندئذ الله تعالى يعطيه العلم اللدني، لأن قلبه صار منورا. الله تعالى يعطيه علما غير مكتسب. هذا معنى واتقوا الله ويعلمكم الله. ليس كما يظن بعض الناس. بعض الناس يظنون أنهم إذا صلوا وصاموا وترددوا إلى المساجد وأكثروا من الذكر وأخذوا بعض الطرق كالطريقة القادرية أو الرفاعية أو غيرها، يظنون أن هذا يكفيهم، يظنون أنهم بهذا فقط ينالون ذلك العلم الذي يعطيه الله لمن يشاء بدون تعلم من الخلق. هذا محال. ذلك العلم لا يأتي إلا بعد معرفة العلم الضروري والعمل به، عندئذ يأتي ذلك العلم، وإلا فهو طلب المحال. ثم الذي تعلم علم الدين الضروري وأكثر من السنن، فعندئذ يصير وليا من أولياء الله. ثم إن الولي قد يكون مشهورا بين الناس، الله تعالى يجعل له ظهورا بين الناس، وقد لا يكون له ظهور بين الناس، يكون من الأخفياء. كثير من الأولياء هكذا أخفياء، لا يظن بهم أنهم أولياء. ليس شرط الولي أن يكون شيخ طريقة أو آخذا الطريقة من شيخ ثم يكون له ظهور بين الناس، ليس شرطا، بل أكثر الأولياء أخفياء، ليسوا ظاهرين بين الناس، لا يعرفونه الناس، بل بعضهم كثير من الأولياء الناس لما يرونهم يظنونهم مجانين، لكن هم عند الله لهم درجة عالية. وفي الملائكة معروفون. هو الإنسان لما يصير وليا، الله تعالى يأمر جبريل بأن ينادي بين الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبوه. كل الملائكة يسمعون، يعرفون هذا الإنسان في السماء قبل أن يشتهر أمره، قبل أن يشتهر أمره في الأرض يعرفونه باسمه بين البشر. إن عرفه 100,000، 200,000، مليون، مليونان، 3 ملايين أو أكثر من ذلك، فهذا قليل بالنسبة لشهرته بين الملائكة، لأن الملائكة أكثر من البشر والجن والوحوش والبهائم والطيور وعدد أوراق الأشجار، أكثر من هذا الخلق الملائكة. فهذا الإنسان الذي صار وليا يكون معروفا بين هؤلاء الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله، فإن عرف في الأرض عند الصالحين فذلك فضل من الله تعالى، وإن لم يعرفه إلا قليل إلا الصالحون كذلك فهو على خير كبير. كثير منهم يأوون إلى الخراب والكهوف، الأولياء كثير منهم لا يحبون أن يعرفهم الناس، يأوون إلى الخلوات، بعضهم يسكن الكهوف لا يستوحشون إن سكنوا الكهوف لأن قلوبهم معمورة بذكر الله، بعضهم الوحوش تأنس إليه لا تؤذيه، بعض هؤلاء الوحوش لا تؤذيهم، الأسد والنمر وغير ذلك، لأنهم لما أنسوا بالله تعالى الله تعالى كفاهم أمر الخلق. فلذلك مطلوب تحسين الظن بالمسلم، إذا رأينا مسلما ولم نرى منه شيئا من المعاصي يجوز أن نحسن به الظن، بل مطلوب أن نحسن به الظن ولا نحتقره ولو كانت ثيابه رثة. كثير منهم من شدة الفقر تكون ثيابهم رثة حتى يظنهم بعض الناس مجانين من شدة رثاثة الهيئة، لكن عند الملائكة معروفون، لا يضرهم كونهم عند الناس غير معروفين، لا يضرهم، الملائكة عرفوهم وهم أكثر خلق الله، يكفيهم ذلك. ثم إن الذي يعمل العبادات بدون علم قد يظن أنه جمع حسنات كثيرة وهو في الحقيقة ليس له شيء من هذه الحسنات التي هو ظن أنه صار بها في مرتبة عالية. لذلك الرسول قال: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هذا معناه أن الشخص إما أن يكون ما تعلم كيف تصح الصلاة وكيف تفسد، وكيف يصح الصيام وكيف يفسد، ما تعلم، يعمل صورة الصلاة ويعمل صورة الصيام، يكثر من الصلاة بالليل والناس نائمون، ويصوم رمضان وغير رمضان كثيرا، هو على حسب ظنه صار له حسنات كثيرة عند الله، لكن هذه الحسنات عند الله غير مقبولة. لماذا؟ لأنها ما وافقت شريعة الله، صلاته لم تكن على حسب الشريعة، وصيامه لم يكن على حسب الشريعة، لذلك فهي كالعدم عند الله. أما هو يظن أنها ثبتت له وأنه صار في درجة عالية بسبب الجهل، ما تعلم كيف تصح الصلاة وكيف يصح الصيام، ما تعلم، إنما يصوم على حسب ما يرى الناس، يصوم ويصلي، وهذا الصنف كثير من الناس، هؤلاء يوم القيامة خائبون، يتبين لهم أن صلواتهم تلك لا شيء، وأن صيامهم الكثير الذي كانوا يصومونه لا شيء، في الآخرة يعرفون. وبعض الناس كانوا يصلون ويصومون لكنهم تعلموا، لكن ليس على الإخلاص لله، بل كانوا يكثرون الصلاة والصيام ليمدحهم الناس. هؤلاء أيضا صلواتهم الكثيرة وصيامهم الكثير كالعدم، كأنه لم يفعل، فبالآخرة يندم، لا يجد شيئا من تلك الأعمال، لا يجد لها أثرا. ثم من جملة المحرمات التي هي كبائر عند الله وعند كثير من الناس كأنه ليست معصية، الذهاب إلى الكهان والعرافين لسؤالهم عن شيء مفقود أو عن غائب، أو للسؤال عن مستقبل الشخص، ماذا يكون مستقبلي؟ يسألهم، هذا من الكبائر. حتى الذين يعملون بالسبحة استخارة، هؤلاء ذنبهم كبير. بعض الناس يمسكون قطعة من المسبحة من غير أن يعدوا هذه القطعة، ثم يبدأون ويقولون افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، وهكذا. إذا وقف على لا تفعل يقول هذه الحاجة لا تنجح، إن كان شراء وإن كان بيعا وإن كان سفرا وإن كان زواجا يتركون، وإن وقفوا على افعل يقولون هذه ناجحة، هذه الحاجة تنجح، فيمضون فيما أرادوا. هذا من الكبائر، ذنب كبير عند الله. كذلك بعض الناس يعملون بطريقة أخرى، يمسكون قطعة من المسبحة ثم يقولون الله، محمد، علي، أبو جهل، وهكذا. فإن وقف عند اسم علي يقول كذلك تنجح، وإن وقف عند أبي جهل يقول هذه الحاجة لا تنجح فيتركها، وهذا أيضا حرام. وهناك طرق أخرى، طرق عديدة. وكذلك بعضهم يفتحون المصحف ويعدون سبعة أسطر، فإن وجدوا السطر السابع فيه تبشير بالجنة أو بغير ذلك يقولون هذه الحاجة تنجح فيمضون فيها، وإن وقف على آية عذاب يقول لا تنجح هذه الحاجة فيتركها، وهذا أيضا حرام من الكبائر. الإنسان إذا أصابته مصيبة، فقد شيئا من ماله أو ضاع له ولد، لا يجوز الذهاب إلى هؤلاء، هذا الشيء لا يرد له ما فقده، إنما هذا علمه عند الله، فإن كان الله شاء أن يرجع له هذا الذي فقده من مال أو ولد يرجع له، من غير أن يذهب إلى هؤلاء، من غير أن يعمل هذه الأشياء. ثم من شأن الشخص أن يتوكل على الله. الله تعالى أمر عباده المؤمنين بالتوكل عليه، فمن أصابته مصيبة فليفزع إلى الله، يصلي تهجدا بالليل ويسأل الله يفرج كربه. هذا الطريق هو الطريق السالم الناجح، بدل أن يذهب إلى هؤلاء الدجالين ويطلب منهم تفريج الكرب. ثم الرسول عليه السلام علمنا ما ينفعنا، قال عليه الصلاة والسلام العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، معناه الإصابة بالعين حق موجود، لو كان شيء يغلب قدر الله لغلبته العين، لكن لا يغلب شيء قدر الله. معنى ذلك العين لما تصيب إنما تصيب بمشيئة الله، لا تصيب إلا بمشيئة الله. أما إذا لم يشأ الله في الأزل أن تصيب هذه العين الشيء الذي نظرت إليه لا تصيبه، هذا معنى قول الرسول العين حق، فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين، أي لا شيء يغلب قدر الله. وعلمنا ما ينفعنا لإصابة العين، من جملة ما جاء في الحديث عن رسول الله أن الشخص إذا أعجبه شيء فنظر إليه أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فلا يصيبه لا يضره. هذا الذي من عادته أن يصيب بعينه إذا نظر إلى شيء فأعجبه، إذا قال هو هذا الذي يصيب بالعين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك فيه ولا تضره. إذا قال هذا يسلم الشخص المعيون. ثم إن الرسول عليه السلام قال إن فناء أكثر أمتي بالأنفس، أي أكثر أمتي سبب موتهم بالأنفس أي بالعين، بإصابة العين. هذه الأمراض المستعصية التي الأطباء لا يؤثرون عليها ترجع إلى إصابة العين. إن فناء أمتي بعد كتاب الله وقدره بالأنفس أي مع قدر الله أكثر سبب موت أمتي العين. الله تعالى جعل سبب ذلك العين، لا شيء يؤثر بدون مشيئة الله، لا العين تؤثر إلا بمشيئة الله الأزلية، ولا النار تحرق إلا بمشيئة الله، ولا الخبز يشبع إلا بمشيئة الله، ولا الماء يروي إلا بمشيئة الله، ولا السم يضر إلا بمشيئة الله، ولا الدواء ينفع إلا بمشيئة الله. الله تعالى هو يخلق الإحراق والشبع والري والشفاء، كل هذا بخلق الله. بعض أولياء الله يقضون زمانا طويلا بدون أكل ولا شرب وصحتهم تامة، لا ينقص ذلك من صحتهم شيئا. كان قبل 20 سنة شيخ في سوريا اسمه الشيخ محمد طوقان 15 سنة لا يأكل ولا يشرب، ثم هو صحته تامة كاملة، يتجول كثير الأسفار. فهذا يدل على أنه لا أحد يخلق الأسباب والمسببات إلا الله، والله تعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: صف يدي يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع،

اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا.

اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.

اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك،

0: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها.
1: مولاي إني ببابك مولا.
0: اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها

اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490 372 440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490 372 440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: عندما ترتفع حرارة طفلك بشكل حاد في منتصف الليل، عندما تتفاقم حالتك الصحية دون تحسن وتكون عيادات الأطباء العامين مغلقة، عندما يستمر الألم، عندما لا تدري ما تفعل، اتصل بالخدمة الصحية المباشرة Health Direct المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سوف تساعدك ممرضة مسجلة في الحصول على الرعاية التي تحتاجها، ويمكنها إيجاد طبيب أو صيدلي أو خدمة رعاية عاجلة بقربك، أو حتى وضعك على اتصال بطبيب عبر الإنترنت. تقدم Health Direct نصائح صحية مجانية وفورية. للتحدث مع ممرضة بلغتك، اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 واطلب Health Direct.
0: التويم اف ام سبونسر.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
4: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تو ام اف ام، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة حج المؤمنين من كل فج، وصلى الله وسلم على أفضل من لبى وطاف وسعى وحج، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه على النهج. الحج هذا الركن الإسلامي العظيم من أكبر فرائض الإسلام، تتجلى فيه المعاني الجليلة للإيمان وسماحته، والمغازي العميقة لآداب الإسلام ورسالته. تهفو نفوس كل المؤمنين للحج عاجلاً أو آجلاً. من النادر أن تجد في زماننا إنساناً حصل تأشيرة حج وتلكأ عن السفر الميمون. تبدأ فكرة الذهاب للحج تتردد على ذهن المسلم، تدغدغ مشاعره قبل أشهر من الموعد المعلوم. فإن عزم نيته وتوكل على الله فيا هناه يا مناه، فإن لم يتيسر له لعارض أو صارف فله ما نوى. فكم من مرة كتب ثواب الحج لصاحب النية، وكم من مرة أرسل الله ملكا يحج عن إنسان صادق مشتاق. ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب. ما هذه المشاعر التي تجعل المسلم مترقبا التيسير، سائلا التوفيق، يعد الأيام ويحلم بالمسير إلى مهوى القلوب، بلاد الحجاز، ديار الدين، أرض الأنبياء، إلى كعبة الهدى والمشاهد المقدسة ومقام السيد الكريم رسول الإسلام والسلام نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم سلام. كل يوم التفكير في الحج والسؤال عن الحج، والمنى هو الحج، حتى لكأن الحج يصير رغبة المسلم الأخيرة في هذه الدنيا. نعم، هكذا يأسر الحج القلوب، يستدر الدموع ويستفز الحنين. المسلم الذي لم يحج قبل وإن سافر إلى بلاد الله الواسعة يعرف أن هذا السفر مختلف، أجمل، مليء بالروحانيات والألطاف، وتناهى إلى سمعه أن رفقة الحج لا تنسى، وأنه السفر الصالح الذي يستأهل الجهد والوقت والمال. فما أعظم الشوق إلى المكرمة مكة والمنورة المدينة، إلى مساجد ومصليات وتراب وأراض وجبال وهضاب ووهاد وسهول ومراع وعتبات داسها رسول الله محمد وحلت فيها البركات. هذه السفرة غير كل السفرات، إذ يهتم المسافر أيما اهتمام باستسماح الناس إن كان لهم مظالم وتبعات عنده، وبرد الديون والحقوق لأهلها، وبالمباشرة بقضاء الصلوات الفائتة، وباستخلاص أصفى حلال من ماله ليحج به ويصرفه في طريقه ومقامه هنالك، وبتعلم أحكام الحج ليكون حجه مبرورا كاملا مقبولا. ويبشر المبشر بوصول التأشيرة، فإذا الفرحة ملء الدنيا تكاد لا توصف، فرحة لقاء الحبيب بحبيبه محمد عليه عظائم صلوات ربي وسلامه، فرحة العبد المؤمن لنيل جائزة الرضا، منية النفس، حلم العمر، وأمان الدنيا للآخرة، بالدخول في بشرى الخروج من الذنوب كيوم الولادة، بصحيفة عمل خالية من الفسوق واللمم، الكبائر والصغائر. يجتمع الأهل والخلان مباركين فرحين، ويفتش الحاج عن رفقاء السفر المقبولين المسافرين معه بإذن الله، وهو يعلم أنها رحلة العمر
في صفاء المعاملة ونبل المقصد وحلاوة المعشر. يحاول الحاج تذكر كل تفصيل في هذه الرحلة، ويشعر بلذة التحضيرات ومتعة التجهيزات، ويأتي يوم السفر الموعود. الأبيض يملأ الأمكنة ويفرح العيون، إنه لباس الإحرام، فيودع ويوصي وينصح ويبكي ويعانق ويطيل، وتختنق الكلمات كأنه الوداع الأخير. أستودعكم الله، أوصيكم بتقوى الله. الله يسهل، الله يبارك، ترجع لنا بالسلامة حاجا مقبولا، انتبه لصحتك وطمئنا إليك. ينوي النسك، يردد طيب الكلمات، توثق القمرة الكاميرا المشهد، تغرورق العينان بمائهما حتى تصابا بالغشاوة، وتتداخل الألوان، فتعاجلهما الكف ماسحة، تعيد لهما وضوح المناظر. نعم، الآن كأنه انسلخ من تجارة الدنيا وأحمالها، ودخل حقيقة في تجارة الآخرة، في ركن الحج العظيم، في أحلى رحلة. وينطلق الركب المسعود، ينهب المدى سرعة، وعيون الأهل لا تنفك تراقبه، مطمئنة متمنية أن تكون هي المسافرة في العام القابل. اللهم يا رحمن يا رحيم، لا تحرم مؤمنا مشتاقا من حج بيتك العتيق العظيم وزورة نبيك الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم.

أحبتي، إن صلة الأرحام فريضة عظيمة وطاعة كريمة، فاحرصوا على أدائها ولا سيما في عيد الأضحى المبارك. وإياكم وقطيعة الرحم، فإن ذلك من المعاصي الكبائر. اسمعوا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، أي لا يدخلها مع الأولين. زر أرحامك، كل أقاربك من جهة أمك أو أبيك، وإياك أن تقع في تمويهات الشيطان فتنقطع عن زيارة قريبك. إياك أن تقول: قريبي لا يزورني فأنا لا أزوره، بل زر من يزورك ومن لا يزورك، وتكلم معهم بعلم الدين تسعد في دنياك وآخرتك. تقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: Dia Muhammad dari kabilah Quraisy ternama, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

M2MFM Muslim Community Radio. إليكم هذه التحية من 2MFM، والآن إلى موجز الأخبار.

أعلنت الحكومة الأسترالية خطة إصلاح واسعة لنظام خدمات التوظيف تستهدف أكثر من 1,000,000 شخص يعتمدون على برامج الدعم الحكومي، من بينها إعانة جوب سيكر. وتقضي الخطة الجديدة بتقسيم المستفيدين من برنامج Workforce Australia إلى 3 مسارات مختلفة وفق احتياجاتهم ودرجة جاهزيتهم للدخول إلى سوق العمل، بدلا من اتباع نهج موحد للجميع. وفي السياق، قالت وزيرة التوظيف إن النظام الحالي لم يعد فعالا بشكل المطلوب، مشيرة إلى أن سياسة التعامد الموحد مع الجميع أدت إلى تراجع كفاءة الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل. ينصح خبراء السيارات في أستراليا السائقين باختيار نوع الوقود الذي يطابق توصيات الشركة المصنعة، مؤكدين أن الاعتماد على البنزين الأرخص لا يناسب جميع المركبات، وقد يؤدي إلى تراجع أداء المحرك أو زيادة تكاليف الصيانة. يذكر أنه تتوفر في أستراليا أنواع مختلفة من البنزين، أبرزها 91 أوكتان و95 أوكتان و98 أوكتان، بالإضافة إلى وقود E10 الذي يعد خيارا أقل كلفة لبعض السائقين. هذا ويؤكد المختصون أن معظم السيارات التقليدية لا تحقق فرقا كبيرا في استهلاك الوقود عند استخدام البنزين الممتاز، في حين تحتاج السيارات ذات المحركات القوية وعالية الأداء إلى وقود ذي أوكتان مرتفع. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون ارتفاع عدد قتلى العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران إلى 14 جنديا بعد تسجيل حالة وفاة جديدة وصفتها بأنها خارج إطار العمليات القتالية. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الجهود السياسية للتوصل إلى اتفاق إطار بوساطة باكستانية يتصل بملفات التهدئة وإنهاء الحرب. لبنانيا، نفذت المقاومة في لبنان سلسلة عمليات ضد مواقع وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، شملت استهداف دبابات ميركافا وآليات نميرة وهامر بمحلقات أبابيل الانقضاضية، إضافة إلى قصف تجمعات لجنود الاحتلال بالصليات الصاروخية وقذائف المدفعية. وفي زوطر الشرقية، أعلنت المقاومة استهداف 3 دبابات ميركافا وآليتي نميرة، فيما طاولت العمليات ثكنة برانيت ومرابض المدفعية في العديس ورشاف، كما أعلنت إسقاط مسيرتين إسرائيليتين في أجواء صريفة ودير كيفة. من جانبه، أقر الإعلام الإسرائيلي بإصابة نحو 4 جنود في حصيلة أولية مع تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنات الجليل الغربي خشية تسلل مسيرات. أخيرا، بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح أول أيام عيد الأضحى رمي جمرة العقبة الكبرى في منى، بعد أن أتموا الوقوف في عرفات والمبيت في مزدلفة. وبعد رمي الجمرات، يتحلل الحاج من إحرامه بالحلق أو التقصير قبل التوجه إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة. وشهد موسم الحج هذا العام مشاركة أكثر من 1,500,000 حاج في ظل أجواء حارة وصلت فيها درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية. كما أكدت السلطات السعودية أن عمليات التفويج والتنقل بين المشاعر جرت بانسيابية وفق خطط تنظيمية وصحية متكاملة. مع هذا الخبر متابعينا الكرام، ينتهي هذا الموجز. نشكركم على طيب المتابعة وتقبل الله طاعتكم.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable, or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام مع سمنة الدرة، طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماري جولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyah qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490 372 440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490 372 440. ملاحظة: نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

أحبتي، إن صلة الأرحام فريضة عظيمة وطاعة كريمة، فاحرصوا على أدائها ولا سيما في عيد الأضحى المبارك. وإياكم وقطيعة الرحم، فإن ذلك من المعاصي الكبائر. اسمعوا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، أي لا يدخلها مع الأولين. زر أرحامك، كل أقاربك من جهة أمك أو أبيك، وإياك أن تقع في تمويهات الشيطان فتنقطع عن زيارة قريبك. إياك أن تقول: قريبي لا يزورني فأنا لا أزوره، بل زر من يزورك ومن لا يزورك، وتكلم معهم بعلم الدين تسعد في دنياك وآخرتك. تقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. موضوعنا اليوم ببرنامج قضايا الهجرة مع الأستاذ المحامي باسم حمدان هو موضوع مهم من ناحية، وكذلك مهم لنا نحن كمهاجرين أو كجاليات أنه نكون على اطلاع عليه، مع معرفة الحدود ومعرفة الخطوط الحمر. الموضوع هو سياسات الغربية المتشددة تجاه اللاجئين والمهاجرين. مثل ما أنتم شايفين ومثل ما كثير من الناس عم بتشوف أنه في الفترة الأخيرة بالسنوات الأخيرة عم بيكون في تصاعد ملحوظ بالسياسات المتشددة تجاه اللاجئين والمهاجرين، خاصة بالولايات المتحدة وبعض الدول الغربية. وطالما كمان نحن حكينا في حلقات سابقة مع الأستاذ باسم حمدان أنه اليوم أستراليا في تواصل بينها وبين بعض الدول الغربية، لا سيما لما كنا عم نحكي بموضوع المعلومات الشخصية التي تتعلق بالشخص من خلال الباسبور أو ما إلى ذلك. فالسؤال، هل هذه السياسات تؤثر على سياسة الهجرة في أستراليا؟ لا سيما أن السياسات الغربية عم تتضمن تقليص عدد المهاجرين المقبولين وتشديد الشروط المتعلقة بالتأشيرات وأحياناً الدعوة إلى أغلاق الحدود أمام المهاجرين وانتشار خطاب الكراهية في الحملات السياسية، وأحيانا وللأسف الربط بين الهجرة والإرهاب أو الجريمة أو حظر الهوية الوطنية. فالسؤال اللي بيطرح نفسه هون نحن بالنسبة لنا في أستراليا، هل تتأثر هذه الموجة من السياسات الغربية على أستراليا؟ لا سيما أنه نحن بنعرف كلياتنا اليوم أنه سياسة حزب العمال وسياسة حزب الأحرار كمان تختلف. فهون هذا الموضوع نحن راح نناقشه اليوم مع الأستاذ باسم حمدان، وحنحاول أنه نفوت بكل تفاصيل هذا الموضوع حتى الأستاذ باسم حمدان يعطينا النظرة القانونية وكذلك يعطينا الإرشادات التي تتعلق إذا كان في هناك بعض الأشخاص من أستراليا في عندهم مهاجرين بدين يجوا سواء من أمريكا أو أي دولة غربية لحتى يجوا على أستراليا. أستاذ باسم، موضوعنا اليوم شوي شائك يمكن ومتفرع كمان.
1: صراحة نعم أستاذ زياد، يمكن تناقشت قبل الهوى عن هذا الموضوع أنا وياك، لأنه موضوع جدا شائك ومتفرع وإله كتير أبعاد، وخاصة أنه المواضيع هاي أستاذ زياد مستمعين الكرام شوي يمكن أنا وياك نحاول نتناقش فيها ونخليها يعني مع بالإذاعة، لأنه هي منبر أنه ناس كتير يسمعوا هذا الكلام. الناس أستاذ زياد مستمعين الكرام بطلوا بدهم يسمعوا بس أنا شو الفورم اللي بدي أعبيه للبارتنر فيزا وشو الرقم الفيزا تبعت الفيزا الزيارة اللي أنا بدي أعملها، وهيك صار هدول المعلومات أكثر متاحة، ولكن الناس صار بدها توعية وصار بدهم نقاش بمواضيع قانونية متعلقة بدائرة الهجرة، ولكن مواضيع شوية أوسع. مواضيع اللي الآن موجودة على الساحة، اللي لما أنت تمسك السوشيال ميديا وتفتح تشوف قديش فيه الآن صار تتصاعد العنصرية والاضطهاد ضد اللاجئين وضد المهاجرين، التفرقة بين لاجئ وتفرقة بين مهاجر، التفرقة بين أنه أنا أردني فلسطيني مولود بأستراليا، أنا أردني مولود بسيدني هنا، أنا جاي إلي 10 سنين بالبلد، وهي كل هاي الشغلات صارت جديد نشوفها إحنا، يعني بتصاعد الكراهية والشعور الأشخاص وانتمائهم هون بأستراليا، كان زي ما تفضلت بين حزب الأحرار وحزب العمال كمان
0: وحزب الخضر كمان
1: وحزب الخضر كمان واللي هو الون نيشن كمان، يعني في كتير أحزاب. هذا كل هذا الشيء قاعد بيأثر على وضع الشخص، مش بس قانونيا جوا بلدهم بدائرة الهجرة، ولكن نفسيا بقديش ممكن يندمج بالمجتمع الأسترالي.
0: طيب أستاذ باسم، يعني مع العلم أنه اليوم أستراليا هي من الدول يعني أو يمكن لعله أكثر الدول التي تتغنى بالتعددية الثقافية، إنه multiculturalism، واليوم كتير من الناس بتقول لك إنه أستراليا تعتبر من الدول الحديثة يعني من حيث العمر، وتعتمد على يعني المهاجرين وعلى القادمين اللي هن من أصول غير أسترالية.

0: التأطير الإعلامي أو الفريمينج ثيوري. الفريمينج ثيوري بكل بساطة هي كيف الإعلام بيأطر أو بعمل إطار حوالين مشكلة معينة إذا هم بنادوها مشكلة وبطرحوها للعامة ويخلوا الناس محصورين فقط خلال هذا الإطار اللي يركز على المشكلة. للأسف في عنا كتير سياسات هلأ موجودة خارج أستراليا ويمكن كتير ناس مستمعين بتسألوا إنه شو خاصنا إحنا أمريكا وأوروبا وليش بنناقش احنا موضوع أوروبا هذولك عندهم قوانين مختلفة والآخر. لا لما تكون أستراليا من عالم الدول الأول بدك تقارنها بنفس الدول بنفس بدي أقول التعددية الثقافية والاجتماعية كمان القوانين تبعتنا احنا شبه متشابهة وفي يعني نفس تقريبا نفس المشاكل. فاحنا لما نقارن احنا بنقارن قاعدين مش بس كشعوب وحكومة ولكن احنا بنقارن كقانون والرأي العام بالدولتين. بأستراليا هنا للأسف وهذا الشيء حقيقة ما بنقدر نخفيها ولا ننكرها انه بآخر 4-5 سنوات صار في الفريمينج ثيوري بأستراليا للأسف صار في تأطير إعلامي صار في هجوم على مهاجرين وعلى لاجئين ويؤسفني اني احكي صراحه استاذ زياد مستمعين الكرام مش بس من احزاب او من جهات معينه باستراليا او بالعالم الغربي ولكن من نفس الاشخاص صار يعني من نفسنا احنا المهاجرين واللاجئين صار في عنا احنا انقسام يعني الان انت بنلاحظ وهذا الشيء موجود والكل بيعرفه انه بتلاقيهم على السوشيال ميديا او حتى إيفن بالإعلام sometimes بصير في ارتكاب جريمة لعائلة معينة هون موجودين والله عائلة فلان ارتكبوا جريمة ولا يا أخي مش العائلة الفلان اللي ارتكبوا جريمة مش عائلة فلان لأنهم من لبنان أو من الأردن أو من سوريا أو من أي دولة هدول مش ليش بتأطرها ليش بتحصرها بهدولك الأشخاص ليش القانون صار بأستراليا وهون النقطة المحورية اللي بنتناقش فيها ليش صار القانون بدل ما أنا يحميني صار قانون الهجرة يفرض علي إنه أنا أتصرف بشكل معين إنه أنا يكون في عندي بدي أقول ردة فعل لأشياء معينة أنا لازم أعملها عشان يحافظ علي القانون ليش أنا كمهاجر حاب أشارك بالحياة السياسية القانون رح يمنعني القانون المطبق وليس القانون المكتوب القانون المكتوب بكفل الحرية لأي شخص بغض النظر أنت موليد أستراليا موليد خارج خلقان هنا زي ما بيحكوا أو خلقان برا أو إلى آخره أنت أسترالي بتتمتع بالحقوق كاملة عندك حرية التعبير عندك حرية اللي هي حرية الرأي المشاركة بالأحزاب السياسية وإلى آخره ليش أنا لما أجي بدي أشارك بالحياة السياسية هون بأستراليا أو بدي أعطي رأيي بشيء معين أنت أوكي أنت أسترالي ولكن أنت مش مولود هنا أنت ممكن تنسحب منك الجنسية أنت عندك ازدواجية للجنسية هون لازم تنسحب منك ترجع على بلد اللي أنت جاي عنده ليش القانون المكتوب غير القانون المطبق ناس قاعدين بيطبقوا القانون ويعني في أنا أبشر يكون يتناقش فيه أستاذ زياد المستمعين الكرام اللي هو Discrimination Act 1975 اللي هو القانون التمييز ضد الأشخاص أو فئة بناء على العرق أو على حتى ابن الدين أو بدي أقول المكان اللي هم جايين من عنده اللي هي الإثنيسيتي كمان العرق ليه صار في عندي أنا أشخاص بيطلعوا في البرلمان الأسترالي بتهجموا على فئة معينة موجودة هون بأستراليا كلاجئين وأنا جاي هنا كلاجئ أو كمهاجر بدي لازم أشتغل very hard عشان أنا أثبت نفسي ليش جاي أنا متهم إنه أنا ممكن أكون إرهابي أنا ممكن أكون عندي domestic violence إنه أنا بعامل زوجتي منيح أنا ممكن يكون عندي أولادي ممكن يأخذوا من عندي لأنه أنا بدي أربيهم بطريقة معينة أنا بمدرسة أولادي بقدرش أنا أختار من أي مدرسة ممكن أوديهم عليه عشان يتعلموا شغلات معينة كل هاي الشغلات بلشت تنحصر مش من القانون ولكن من المجتمع من المجتمع اللي أنا موجود حواليه
1: طيب هو مع العلم كمان يعني يمكن اليوم أستاذ باسم هذا الموضوع حقيقة أن إذا الواحد بده يطلع بالفترة الأخيرة فيما يتعلق بتنامي هذه الظاهرة والبعض أنه نزلوا على الشوارع عملوا مظاهرات وشغلات مثل هيك لكن حقيقة أن الواحد يكون من باب الإنصاف أنه هؤلاء

0: ليس الماجوريتي، إنما يمكن ماينوريتي، بس يمكن بمحل من المحلات لأنه ماينوريتي أو بمكان ما يمكن بيأثروا على بعض الأفكار اللي هي يعني عم بيحاولوا ينشروها، لا سيما مع وجود الإعلام اللي هو مساند لهم. لكن السؤال هون يعني مع إنه نحن أستراليا ما عندها نظام هجرة مستقل، فليش نحن لا نربط بهذا الموضوع بالرغم أنه أستراليا عندها نظام هجرة مستقل؟
1: يا بشكر أستاذ زياد على هذا السؤال، هذا exactly أو هذا المحور تبع الحديث تبعنا أستاذ زياد، أنه اللي قاعد يطبق شيء واللي مكتوب بالقانون شيء ثاني مختلف، حتى إيفن تبع دائرة الهجرة
0: نعم.
1: القانون مختلف تماما نعم. على اللي قاعد يطبق الآن، وهو التمييز اللي أو التفرقة بين أنه أنا أعطي رأيي بنظام سياسي ولا أعطيه بفئة معينة. وهذا اللي قاعد بصير. إحنا ما بنحكي أستراليا، الحمد لله لهلا أستراليا بلد كتير الناس متعايشين فيه بسلام، وبدأ أقول تناغم يعني هارموني شيء صراحة يضرب فيه المثل. ولكن خوف وين؟ الخوف مش من اللي قاعد بصير هلا، الخوف اللي راح يصير بعد شوية، لأنه في تنامي لإلها.
0: أيوة.
1: يعني إحنا أنا عمري ما شفت بأستراليا ديش إنه أستاذ زياد، عمرنا ما شفنا ناس بيطلعوا مظاهرات ضد فئة معينة، ضد أقلية. وقاعدة قانونية أستاذ زياد مستمعين الكرام، بأي بلد بالعالم بدك تشوف الديمقراطية شوف حقوق الأقليات. إذا حقوق الأقليات من عطان أو يعني أعطوهم إياها يعني they were given لهدول الناس، إذا أنت هنا الدولة هاي يس أنت الدولة هاي موضحة كتير منيح. فأستراليا أقليات وغير أقليات، ومع أنه أنا by the way ضد كلمة أقليات، وعندي ورقة بحثية طويلة عن كلمة أقليات، ما في شيء اسمه أقليات بالضبط هذه هي، ولكن أقليات إحنا مصطلح تعرف الناس تعرفوا أنهم يحكوا فإلى التوضيح. ولكن بأستراليا إحنا عمر ما شفنا في مظاهرات بيطلعوا مش ضد، وأنا مع المظاهرات، مع أي مظاهرة بتطلع بأستراليا أو بأي دولة أنا مع حمية بالضبط، أنا مع حمية بالمية، لأنه هو التظاهر هو نوع من ممارسة الديمقراطية واستمتع فيها صراحة، يعني to enjoy الديمقراطية والrights تبعونك اللي هم freedom of speech، إنك تحكي بحرية، اطلع مظاهرة وأنا مع، إذا أكيد ما كانش فيها تخريب أو آخره. بس وين بصير الخلط عند الناس وهنا بالقانون أستاذ زياد مستمعي الكرام، اللي هو أنا لما أطلع مظاهرة ضد سياسة الحكومة بالنسبة لقانون اللاجئين والمهاجرين مختلف تماما، إنه أنا أطلع مظاهرة ضد اللاجئين والمهاجرين. وهنا هنا بدي أقول مربط الفرس، هنا المين بوينتس اللي لازم يتم النقاش فيها، وما فيها الشمس ما بتتغطى بغربال يعني كانت هايدت، هذا الشيء موجود احنا عندنا هنا. صار يطلعوا مظاهرات ضد اللاجئين وضد فئات معينة وليس ضد حكومة أو سياسة. يعني أنا لما أطلع كمظاهرة بدي أطالب فيها
0: ترحيل مثلا،
1: ترحيل أشخاص أو إسقاط جنسيات من عندهم، فئة معينة كانت فئة مثلا من الدين هذا أو من المذهب هذا أو من الطائفة هاي، هذا الشيء أو من البلد هذا، هذا الشيء هنا بدنا نوقف، هنا بدنا نقول no there is في إشي قاعد بصير غلط بتطبيق القانون. القانون ما بيحكيش زي هيك، القانون بيسمح لك إنه أنت تطلع الطالب الحكومة إنه يقلصوا عدد المهاجرين واللاجئين هنا بأستراليا اللي بدهم يجيبوهم بالمستقبل، بس ما بيطلع لك الطالب إنه ترحيل أشخاص موجودين هنا، عدم استقبال أشخاص من دين معين أو من فئة معينة أو من دول معينة. هذا الشيء بصير discrimination، هذا بصير تمييز عرقي وديني وعنصري إذا أنت بتطالب الحكومة تعمل زي هيك. فهنا هنا الفرق اللي الناس دائما بدهم ينتبهوا له، هل هاي المظاهرة أو هل هاي ممارسة حرية التعبير ضد أشخاص معينين ولا ضد الحكومة بأشخاص policies أو مثلا بلوائح قانونية أو بسياسات معينة موجودة عند الحكومة.
0: طيب حنكفي نحن لكن بهذا الموضوع. أبرز السياسات المتشددة ضد المهاجرين في أمريكا وأوروبا بالوقت الحاضر، شو اللي عم بصير؟
1: اللي قاعد بصير هنا وإن شاء الله عمره ما يصير هنا بأستراليا، بأستراليا فيش عندنا احنا اختيار المهاجرين واللاجئين بناء على الدين او العرق او الجنسيه تبعته او المكان اللي هو او الفئه الاجتماعيه معينه. هذا الشيء مش موجود احنا عندنا هنا باستراليا. وقبل ما اجاوب على هذا السؤال استاذ زياد مستمعين الكرام، يمكن كثير في اشخاص بتسالوا بيقولوا ليش اوكي، هل هذا موضوع قانوني ولا موضوع سياسي؟ هل هو راي شخصي ولا طرح لمشكله؟ القانون الهجرة بأستراليا مرتبط تماما، يعني ارتباط جدا وثيق مع السياسة، لأنه تغيير الحزب الحاكم أو اللي ماسك زمام الأمور بأستراليا أو بأي دولة هو بغير قانون الهجرة. يعني أنت بتعرف إنه هلأ صار ترند بدي أقول إنه يطلعوا السياسيين يقول لك إحنا ضد المهاجرين ويزدوا كل المشاكل والفيليرز أو الأخطاء تبعت الحزب يزدوها دائما على اللاجئين. والتوضيح هنا إنه اللاجئين المهاجرين هون بأستراليا هلأ إحنا وأنا واحد من عندهم أكيد طبعا ما بيخليني أنعاب إذا بحكي أنا إنه أنا لاجئ أو مهاجر هون على أستراليا، ولكن بنلام لكل شيء. صاروا هلا ينلاموا انه اوكي انتم بتجيبوا ناس كتير هون على استراليا، وهذا رفع اسعار المنازل، رفع الايجارات هون باستراليا، بدكم توقفوا تجيبوا ناس من برا. كل شيء صار على هذا، ارتفعت نسبه الجريمه، وللاسف بيحددوها باشخاص معين بعرق معين، فيما بيقول لك فلان الفلاني او الدوله الفلانيه او الفئه او العرق او اللون الكلر الفلاني هو اللي قاعد بيعمل مشاكل هناك. صاروا هذا هو التأطير، صاروا بس يحصروها بشغل معين، لازم نوقف نجيب هدول الناس من الكلر المعين يجوا هون على استراليا للاسف.
0: وهذا يعني اللي حتى بالاعلام اليوم مثل ما عم تحكي انت اليوم باي خبر بصير اليوم انه من اصول كذا.
1: يا بالضبط، وبذكر اسم العائله استاذ زياد، بذكر اسم العائله يعني الله يذكر بالخير استاذ الدكتور ياسر النعواشي. يمكن انا وياه كثير تناقشنا بهذا الموضوع استاذ زياد، شغله انه ربط جريمه باسم عائله معينه، في عائله معينه بيجي ستريت اواي الاعلام بيقول لك اوكي فلان الفلاني من عائله فلانيه. هذا صارت العالم يربطوا بين إن اسم العائلة مع الجريمة للأسف. وهذا الشيء لما السياسيين يستعملوه ستريت اواي بيطبق على قانون الهجرة. ومشان هيك احنا بنشوف قاعدين هلا كتير معاملات متأخرة، كتير معاملات قاعد بتم رفضها، كتير باستراليا هون صار يقل التنوع العرقي باستراليا. بلاش نشوف الريزولت، بلاش نشوف ناس في عندها الجراءة انهم يطلعوا لهم داعمين واحزاب معينة ضد المهاجرين وضد اللاجئين قاعد الآن بصير عندهم ترند وقاعدين بتصاعدوا بكل يعني بدي أقول جراءة. بيطلع إن كان ترامب ولا حتى إيفن في كتير ناس مرشحين لرئاسة ولايات بأمريكا بيطلع بقول لك إنه إحنا بدناش الدين الفلاني، بدناش مثلا مسلمين هون، بدنا نرحلهم، بدنا نعمل، بدنا نسوي، بدنا هدول الأشخاص من دولة الصومال مثلا أو من دولة أفريقيا، وبدنا نرجعهم على هذا على البلدان تبعونهم. لهالدرجة وصلت عند الأشخاص هذولا والسياسيين إنهم يضربوا القوانين تبعت الهجرة والديسكريمينيشن والرايتس والدساتير تبعت الدول بعرض الحائط، ويتحكموا ويتهجموا على فئة معينة. هنا ناقوس الخطر أستاذ زياد المستمعين الكرام بدق، ومنشوف إنه في بلشت تصير هون بأستراليا عنصرية ضد اللاجئين، وهذه أحد وأهم أكثر أسباب ممكن تأخر معاملات في دائرة الهجرة يتم رفض عليها.
0: هو حتى كمان اليوم استخدام هذه الشعارات اليوم اللي هي يعني حقيقة الواحد يقول إنه هاي شعارات اليوم تستخدم في حملات، عرفت كيف، آنية لغايات يعني سياسية مستقبلية إن كان من حيث الانتخابات وما إلى ذلك. يعني وهذا صار واضح إنه اليوم قبل فترة أي انتخابات بتلاقي الشعارات بلشت تطلع والوعود بلشت تطلع، وهذا عرفت كيف علي بهذا الموضوع. طيب كيف تتأثر أستراليا سياسيا أو اجتماعيا بما يحدث في الدول الغربية.
1: صراحة هنا أستاذ زياد بدي أجاوب على السؤال سريعا وأقول أنه في كثير تأثير، وهذا التأثير إحنا بلشنا نشوفه ونلمسه بأستراليا. بلشت العزلة لفئة اجتماعية معينة، فئة دينية معينة، بلشت تنعزل عن المجتمع الأسترالي مع أنه بيمارسوا نفس الحقوق المفروض تحت القانون، عندهم نفس الحماية اللي بيحميهم فيها القانون موجودة والآخره، ولكن قاعدين بنعزلوا فيها. وأذكر هنا أمثلة أستاذ زياد المستمعين الكرام، لما الأشخاص اللي أجوا عن دخلوا أستراليا عن طريق القوارب، أنا بحياتي العملية أستاذ زياد المستمعين الكرام ما شفت فئة تم نبذها من قبل السياسيين ومن قبل كمان القانون للأسف. نفس الأشخاص وإخوانا وأهلنا اللي وصلوا هون على أستراليا عن طريق القوارب، إن أخذ منهم حقوق أستاذ زياد قانونية، ولكن كان المبدأ من عندها تخويف وأفكار أو بدأوا تطبيقات سياسية أو أفكار سياسية. السياسيين بأستراليا هون كان بدهم يطبقوها. على سبيل المثال لما أجوا وقفوا شغلة وصول الأشخاص هون لأستراليا بـ2013 عن طريق القوارب، كان أوريدي في ناس موجودين هون بأستراليا أوريدي دخلوا. دول الأشخاص سازي المستمعين الكرام من 2013 ما انحلت أو بلشت تنحل المشكلة تبعتهم إلا بـ2023 14/2/2023 لما أجا ألبانيزي وقال إنه هلأ إحنا نبلش نحل مشاكلهم. سازياد الأشخاص هدول اللي وصلوا كان عندهم إقامة دائمة، والمفروض أنا عندي إقامة دائمة وهذا عنده إقامة دائمة، أنا ويانا نتمتع بنفس الحقوق. يمكن فيش إلنا نفس الحقوق إن كانت مثلا مادية مثلا من سنتر لينك أو الآخر، وهيك في تفرقة هنا بالموضوع لأنه هذه شغلات سياسية داخلية. ولكن كحق بني آدم أن يعيش بهذه الأرض المفروض أنه يوم كفول لنا. سازياد كانوا ممنوعين، مستمعين الكرام، كانوا ممنوعين يجيبوا عوائلهم على أستراليا هنا. كان ممنوع أنه يسافر إلا بإذن. كان ممنوع أنه يستعمل جواز سفر البلد اللي هو طالب من عنده. كان لما يقدم على فيزة الشريك اللي هو يكون في عنده 5 و6 و7 و8 أولاد بدولة معينة بده يقدم يجيبهم هون على أستراليا، كان الوزير بيقول لك أنه إذا أنت قدمت أنت جاء عن طريق البحر وقدمت على معاملة البارتنر فيزا بدك تشوف عائلتك بحط لك إياها آخر معاملة، means أنه عمرك بحياتك ما هتخلص معاملتك. سازياد هدول الأشخاص عاشوا بأستراليا هون 10 سنوات بضياع، وبعدين بلش يسمحوا لهم ياخذوا الجنسيه، وهلا بلش يسمحوا لهم يقدموا على عوائلهم. حتى لما يقدموا على عوائلهم يعني انا في عندي معاملات بـ3 و4 شهور اعطوهم، في ناس الى الان اكثر من 1.5 سنة مش قادرين يجيبوا عوائلهم من برا، وما عنده الهجره اي شك انه هذول الاشخاص علاقتهم حقيقيه او مش حقيقيه، ولكن عندهم اولاد وعندهم كل شيء وعندهم ادله، ولكن اجين لسات السياسه مطبقه الى الان، قاعدين شوي شوي بيعانوا هذول الاشخاص. بعد ما احنا نيجي بعد اكثر من عشر سنوات على عزل هدول الاشخاص، الفئه المعينه هي فئه ترى كبيره، يعني بيصلوا اكثر من بيصلوا اكثر من 30,000 شخص، يعني احنا مش قاعدين نحكي ب ب ب 2003 30,000 و35,000 شخص كانوا موجودين هنا ولا زالوا، انعزلوا عزلة كاملة. لما انت تدمر له نفسيته وتدمر له مستقبله كامل وما تخليه يشوف أولاده أكتر من 10-15-20 سنة، ناس اللي هم مش شايفين أولادهم، وتسلب من عنده حقوق أشخاص آخرين في عندهم هذه الحقوق، ولكن التفرقة اللي فيها بتصير من باب سياسي وليس من باب فقط قانوني. انعزلوا هذول الأشخاص، أعطيتهم الجنسية بس ما أعطيته إياه بعد ما تدمر نفسيا. صار في عزل لهم هذول الأشخاص، وهنا نقص الخطر بدق أستاذ زياد، أنه هذول الأشخاص عليهم تكتيم إعلامي، ولكن 33,000 شخص وصلوا عن طريق القارب، مش كتير ناس بتعرف عنهم شو اللي يعانوه هون بأستراليا، ولكن اثنين جايين هون على البلد ممكن يكونوا من دولة معينة أو دين معين أو عائلة معينة، عملوا مشكلة صغيرة، سرقوا سيارة، كل أستراليا صارت تعرف فيها وطلعوا ضدهم مظاهرات ولازم يطلعوا برا البلد ولازم يطلعوا كل الناس اللي من هاي الفئة والآخرية وهيك. exactly هذا اللي بنحكي عنه إحنا، نظرية التأطير، إنه بنركز على هدول الأشخاص بس بننسى أشخاص تانيين اتهمشوا بالمجتمع هنا، اتهمشوا سياسيا واجتماعيا وللأسف اتهمشوا كمان قانونيا، انسلب من عنده حقوق قانونية موجودة إلهم انسلبت من عندهم.
0: طيب هل تعتقد إنه سبب ذلك هذا التهميش هو التشدد في هذه السياسة تجاه هذا العمل اللي هو كان مرفوض مثلا من الحكومة الإسرائيلية، لأنه كان يعتبروا أنه المجيء إلى أستراليا عبر القوارب هذا شيء غير قانوني أو illegal؟
1: نعم.
0: عرفت كيف علي؟ طيب السؤال اللي بعده أستاذ باسم، هل نلاحظ مؤخرا تغييرات مشابهة في سياسات أستراليا تجاه اللاجئين؟
1: نعم،
0: مثل ما عم بيحصل بالدول الغربية.
1: نعم 100% أستاذ زياد، ولكن تعليقا أستاذ زياد على الكلمة أو شغلة جوهرية أنت حكيتها، قلت إنه الحكومة مانعة عشان بشكل غير قانوني إنهم يصلوا هون على أستراليا عن طريق القوارب. للتوضيح أنا ضد 100% شخص يصل هون عن طريق القوارب، مش عشان قانونيا بس، ولكن بتخاف على الأشخاص على أهلنا إنه يقع في البحر يصير وهذا شيء صار صار كتير للأسف، يعني أشخاص أنا على اتصال معهم فقد عوائلهم والآخرين، وأنا ضد هذا الشيء إنه يصل الشخص بشكل غير قانوني على أستراليا، ولكن تركيزي أنا ولازال وحيضل على الأشخاص اللي already موجودين هون.
0: نعم
1: so damage already done. نعم. يعني اللي هم بيحكوا عنه الحزب الحاكم واللي قبله كمان الأحرار بقول لك إنه هذا damage للمش أوكي damage is done، إحنا موجود عندنا هدول الأشخاص هنا، لا تعزلهم قانونيا. وقفت وأنا مع إنك توقف أنت الأشخاص يصلون عن طريق القوارب which is شوية منشوف لليوم فشلوا فيه، هذيك اليوم وصلوا 4 على أستراليا عن طريق القوارب، يبقى قارب صيد صغير وصلوا هون على أستراليا. هذا الحكي من 3 أيام. أوكي كل القوات الأسترالية وهذا، ولكن لسه في بصير في خرق. القصد أنا ضده، ولكن أشخاص موجودين هنا مدام وطأت رجله على
0: وانت فوتوا على البلد،
1: وانت فوتوا يعني على البلد لا تأخذ من عنده أي حقوق. نعم. إن كانت من دائرة رجله أو القوانين اللي بتحمي ما تأخذها من عنده، already موجود هنا خلاص. مدام موجود هنا أستراليا معروف عنها طول حياتها it's welcoming country. هل التصاعد اللي جواب على سؤالك أستاذ زياد مستمعي الكرام، هل التزايد أو التصاعد بالكراهية ضد اللاجئين والمهاجرين قانون، هل هي فعليا قاعدة بتتزايد؟ نعم. واللي احنا ما بدنا اياه يصير باستراليا، وهذا الشيء لازم ناس دائما يكون في عندهم وعي فيه، انه we will never ever بحياتنا باستراليا هنا ما لازم نسمح لا لا لا لا القانون انه يتغير، اللي يصير ينجاب ناس على استراليا او يثبت هنا بناء على الدين على الدين او على العرق او على الجنسيه او على انتمائهم لجماعه سياسيه او اجتماعيه معينه. بحياتنا ما لازم نسمح هذا الشيء، لانه اللي بنشوفه قاعدين احنا بدول غربيه وعلى راسهم امريكا شغلات يعني مخيفه جدا صراحه. يعني في قائمه هلا بلشت تكبر كتير، بالبدايه بلشت بحملة سياسية لترامب اللي بحكي لك، بقول لك إنه أنا بدي أضبط اللاجئين، بدي أضبط المهاجرين، بدي أعمل، بدي أسوي، والمهاجرين غير شرعيين. بلشت هيك بحملة لما استلم زمام الأمور، حط قائمة ممنوع أشخاص يجوا من اليمن. تخيل يعني أنا عندي عائلتي من اليمن، أنا بقدرش أجيب من هناك، لازم أكون American citizen عشان أنا أقدر أجيب عائلتي اللي هم حاملين جواز اليمني. تخيل كيف يعني أنا ممكن أكون عندي green card، أنا أخذت عن طريق العمل، وهذه حالات أنا ناس تكلموا معي في هذا الموضوع، عندي عايش هناك إلي 8 سنوات، بدفع تاكسس تبوني، أموري كلية تمام، وبشتغل من أكبر شركات البرمجيات بالعالم، شخص شغال هناك، مش قادر يجيب زوجته وأطفاله 2 من اليمن، لأن لازم يكون citizen عشان يجيبهم. إيش العزلة القانونية اللي صارت على هذا الشخص والاجتماعية والنبذ اللي صار على هذا الشخص مش قادر يجيب عائلته وبلشت تتوسع بفعل شخص واحد واللي إحنا طبعا ضد أي عمل إرهابي أو عمل ممكن يكون يخوف ناس أو يقتل ناس أبرياء، إحنا ضده 100%. ولكن ما تحمل فئة اجتماعية أو دينية أو جنسية كاملة بسبب شخص أو شخصين أو 10 أشخاص، ما تحملهم هذا الشيء وتعزلهم قانونيا وتمنع أنه هدول الأشخاص يصلوا هون مثلا على أستراليا بناء على هدول الأشخاص. إحنا بنتطلع على individual. أنا مع التشيك الأمني، مع أنه يصير في تشديد على دول معينة ممكن يكون فيها نسبة التزوير عالية مثلا، ممكن أفكار مع، ولكن ما تمنع أشخاص يتصلون على أستراليا بناء على الدين أو العرق.
0: طيب من خلال خبرتك أنت العملية بهذا الموضوع، هل لاحظت أو هل تبين لك أنه في بعض القوانين بدائرة الهجرة تغيرت من ذلك الحين إلى الآن بهذا الموضوع؟
1: نعم أستاذ زياد، وأنا بحكي لك أمثلة موجودة عندي أنا، ويمكن حكيناها بحلقات سابقة للأسف، وهذا الشيء بالظل أنا بحكي بحرية التعبير لساتني، يعني أنا في إطار حرية التعبير بتكلم أنا على الحرية اللي موجودة عندي قانونيا، أنا بتناقش فيها. ولكن إحنا رأينا حتى سازية المستمعين الكرام، صدقني صار عندي قانون أنا للهجرة في عندنا الميغريشن أكت 1958، وفي عندي الميغريشن ريجوليشنز 1994، هذول موجودات. تخيل أستاذ زياد، أنا قانونيا لما يجيني شخص بدي أعطيه الاستشارة القانونية، أعطيه نصيحة، صدقني بأخذ بعين الاعتبار الجنسية تبعته هون موجوة والآخر، ليش؟ لأنه ما بطبق القانون، أنا قاعد بطبق القانون شو عندي موجود سياسي مطروحة هون بأستراليا.
0: أيوة.
1: يعني على سبيل المثال لما يجيني شخص أنا، وهذه أمثلة اللي بحكيها أمثلة واقعية أستاذ زياد، لما يجيني أنا شخص من دول مثلا زي أوكرانيا مثلا، أجوني أشخاص باسم إحنا وصلنا هنا، بدي أجيب أنا زوجتي أو ابني محشور هناك، طلعته أنا هربته على رومانيا وبدي أجيبه هنا على أستراليا. أستاذ زياد، بهذاك الوقت كانوا دائرة الهجرة يعطوا الأوكرانيين فيزة السياحة اللي هي مشابهة لفيزة السياحة اللي يعطوها لأهل غزة خلال ساعات وأيام، يعني يوم يومين كانوا يعطوا. فكنت أجي أحكي له يس أنا ممكن أجيب لك يوم هنا في احتمالية جدا مناسبة، لأنه هلأ الوضع اللي قاعد بصير بقدم لك على فيزة زيارة. هدول الأشخاص أجوني الساعة 9 الصبحيات، الساعة 11 أجوني ناس من جنسية ثانية، باسم بدي أجيب زوجتي وابني من دولة معينة، بقول له سوري ما بقدرش أجيب لك إياهم، نسبة أنا ما بقدر،
0: نفس الموضوع
1: نفس الحالة، مش قادر أجيب لك إياهم أنا هون على أستراليا. ليش؟ لأنه بدي بنك ستيتمنت وبدي أثبت أنهم بدهم يرجعوا على الدولة وإلى آخره. وانتهى الموضوع فعليا، ما خدتش معاملته. لما قدمت للشخص اللي أجاني الساعة 9 الصبحيات بعد يومين أعطوه الفيزا لزوجته وابنه. هون استزياد اللي بدي أوضحه أنه أنا وين أخذت قانونيا، هدول الاثنين موجودين قانونيا مطبق، لازم أنا يجيبوا لي كشف حساب، يجيبوا لي أدل أنه هم رح يرجعوا على الدولة اللي هم جايين منها ولا آخره. طب ليش أنا أعطيت نصيحة لهذا الشخص ولكن الشخص اللي بعديه أجاني استشارة كمان بعد ساعتين أعطيته رأي مختلف؟ هل أنا رأيي هو هذا discrimination؟ هل هو عنصري؟ لا بتاتا، ولكن رأيي أنا على السياسة اللي قاعد بتطبق مش على بس القانون. لهالدرجة أستاذ زياد في ارتباط وفي تأثير سياسي على القوانين المطروحة. يعني لما أنا أجي على شخص يجيني يقول لي أنه أنا باسم من السويد بدي أجي هون على أستراليا بدي ألتحق بزوجتي، ببساطة بقول له احجز اطلع على الترافل ايجنت بيعمل لك 651 وبعطيك الفيزا زيارة، تعال هون بقدم لك على فيزا زواج. بينما يجيني واحد من الأردن أو سوريا أو لبنان أو أي دولة، كيف دولة أنا ممكن أجيبه على فيزا زيارة هنا؟ Again it's عندي قانون اللي هو 600 على الدولتين هذول، بدي أقول عندي قانون بيحكي لي بيقول لي أنه أنت لما نقدم هيك إنه هيك مكتوب بالسبيشال بـ 600 0.211 بتحكي بتقول لك انه الكيس اوفيسر ماست بي ساتسفايد اللي هو ديزيشن ميكر او صانع القرار ماست بي ساتسفايد انه هذا الشخص جاي هنا بجينوين ريزن وانا بحكي عن فيزا الزياره هو جاي هنا على جينوين ريزن وهو راح يرجع على الدوله اللي هو جاي منها. لما انا بدي اجي اقدم للاثنين هذول بدي اطلع كتير شغلات بدي اطلع هذا شو جنسيته الشخص يعني للأسف لما أنا أشوف هذا الشيء هذا واقع موجود هذا سياسي موجود ما ممكن شخص إنه يخفيها فهنا بتصير تفرق على إيش على الرأي السياسي سزياد والكل بيعرف إنه أنا يمكن وأنا من الأشخاص صراحة اللي ليلة الانتخابات ما نمتش فعليا اللي هون صار باستراليا قلت أنا الأحرار ولا العمال بدهم يفوزوا فعليا كثير كنت قلقان لأني كنت عارف إذا أجوا حزب الأحرار بالسياسة تبعتهم اللي هم حكوها الأمور راح تخرب بينما إذا أجوا حزب العمال ممكن تكون شوي إيزي. ليش أنا عندي نفس القانون بس أنا بخاف من اللي بدي يطبق القانون هذا. أيوة. ليش أنا كأستراليا أخي كمواطن عادي أنا وإنت أستاذ زياد ليش إذا عندي قانون هذا ما بخاف من القانون بخاف من اللي بدي يجي يطبق القانون يعني هون قديش في ربط بين القانون والسياسة.
0: أيوة معناته اليوم مثل ما عم تحكي إنه القانون واضح القانون مكتوب لكن تطبيقه يعود إلى الشخص وتبني الأفكار أو الحملات اللي هو عم يفعل
1: نعم
0: يعني.
1: نعم.
0: طيب كينا عن دور الإعلام والرأي العام في تغذية محاولة هذا النوع من الخطاب. إيه اليوم بالإعلام كمان مثل ما حكينا اليوم تصاعد أو ربط اللاجئين أو المهاجرين بخطاب الكراهية أو الجرائم أو الإسلاموفوبيا أو ما إلى ذلك.
1: نعم أستاذ زياد يس أنا في كلمة دائما بحكيها وبكل يمكن لقاء دائما بحب أحكيها بقول أستراليا مش لحدها أستراليا لكل حدا. أستراليا عن جد يعني ويلكمز كل حدا بدي يجي هون على أستراليا. الإعلام شو عمل حتى إيفن الفريمينج ثيوري شو عمل الإعلام قسم نفسهم اللاجئين قسمهم يعني أنا المضحك واللاجئين طبعا المهاجرين المضحك المبكي إنه لما آخر فترة هاي بلش يطلعوا فيها حملات ضد المهاجرين وضد اللاجئين والآخره يعني ناس موجودين بالمظاهرة لهم كم سنة بس في موجودين هون بالبلد زي أنا وزيك أستاذ زياد جايين هون مهاجرين على أستراليا كان مهاجرين أو لاجئين جايين هو ضد المهاجرين وأجين في فرق أنا مع إنه يطلع أي شخص يظاهر يعني ويعمل مظاهرة ويكون ضد قرارات حكومة بمثلا زيادة عدد المهاجرين اللي يجوا على أستراليا هون مثلا احنا في عنا إناف حاليا في عنا مثلا أزمة سكنية أو والآخر وهيك وأنا ضد طبعا حدا يحكي أنه أزمة سكنية هي اللي سببها اللاجئين أو المهاجرين ولكن أوكي ممكن يصير في سيطرة عليها بس ما بتطلع مظاهرة ضد أشخاص معينين
0: لا واحد منهم
1: بالضبط يعني أنا وياك إحنا واحد من عندهم لما تيجي تحكي تقول أنا بديش مهاجرين هنا أستراليا طب ما هو أنت يمكن جبت عائلتك أنا لسه بجيبش عائلتي من هناك لسه بجيب عائلتي مثلا هون زوجتي مثلا أو الأولاد ممكن لسه بدي أجيبهم من برا فهون صار في انقسام للأسف لما تشوف أنت على السوشيال ميديا والآن الكل بيفتح السوشيال ميديا وبشوفه بتطلع وما بنقدر نخفيها أول شيء شخص عمله غير قانوني هنا بالبلد أول شيء العالم بيهجم عليه وحتى إيفن السياسيين والأحزاب إن كانت حاكمة ولا المعارضة بيجي بيقول لك جردوا من السيتيزنشيب تبعته جردوا من الإقامة الدائمة تبعته جردوا يا أخي أوكي أنت هذا بني آدم أخطأ يا أخي قانون الهجرة ما له دخل به يعني ممكن انه انت تدخل قانون العقوبات عليه قانون جنائي شخص مثلا سرق سياره وانا ضد انه شخص يسرق سياره ولكن
0: أكيد.
1: ولكن شخص سرق سياره اخي احبسه طبق عليه قانون هذا وعنده الجنسيه الاستراليه وهذا الشخص ما طبق عليه
0: يعني
1: قانون
0: التلويح الهجرة. دائما بالهجره او التلويح دائما بالجنسيه او بالتاشيره او بالترحيل
1: يا بالضبط هيك ليش بدك تعمل زيك يا اخي اعطيه الشخص الخاص انه بيكون عنده من الجنسيه يعني لما الشخص يكون عنده الجنسيه أنا لما أنا كان عندي إقامة دائمة كان في عندي حدود ما بقدر أنا مثلا على سبيل المثال أصوت للحكومة لأنه أنا مش شخص استرالي بس أنا أخذت الجنسية أنا ووزير الهجرة إيه على نفس الكرسي بدنا نكون نفس الحقوق تبعوني. الوزير معه
0: هو بيحق له انه ينتخب.
1: انت انا بحق له انه انا انتخب. انت بحق لك انه تستعمل تاخذ جواز استرالي وتتحرك كل الجيش الاسترالي لاجلك اذا انت موجود في دوله فيها حرب. انا كمان نفس الشيء, انا وياك نفس الحقوق, انا وياك نفس الواجبات على استراليا هنا. بس بني ادم بيغلط ما طبق قانون الهجره وتصير في عنصرية والآخره على أشخاص عشان فئة دينية تبعتهم أو الآخرية أو عشان الدولة اللي هم جايين من عندها صار بدك تسحب من عندهم الجنسية. بس أنا عمري ما شفنا بأستراليا هنا, والحمد لله طبعا هلأ فيكتوريا شوية غير رأيهم بالقانون. عمرك سمعت أستاذ زياد مستمعين الكرام طلعت مظاهرة بتقول لك أنه عشان نوقف الجريمة هون بأستراليا لازم نطلع, لازم نشدد عقوبة السرقة أو عقوبة هذا من 5 سنوات لعشر سنوات. بيطلعوش مظاهرات ضد قانون العقوبات, ما أنا هيك بعاقبه, بس بيطلع مظاهرات عشان أنا إذا هو ارتكب عنف أسري وهو في معه وأنا ضد العنف الأسري كمان. أنا كتير شغلات ضدها اليوم أستاذ زياد, ولكن بيطلع مظاهرات بقول لك إذا هو ارتكب عنف أسري لازم تسحب منه الجنسية وترحله برا البلد. فهون أجين هون الاستهداف صار للأشخاص هنا, وهون بتفرق أعطيه خلي الناس يطلع مظاهرات ويقول لك إنه أنا بدل ما أعطيه 5 سنوات 10 سنوات. يعني هلا في خبر زياد أكيد عرفته والمستمعين عرفوه إنه بفيكتوريا هلا الحمد لله بالآخر مرقوا قانون تبع اللي هو الأندر إيج اللي هم يصير معاقبتهم إذا كان عمره 14 سنة وأكثر يتم معاقبتهم كأشخاص بالغين بالنسبة لسرقة السيارات والمنازل وارتفاع جريمة معينة. بس ما شفتش حدا بالسوشيال ميديا حكى عنه وقال والله إشي كويس منيح والأخي. بس في ناس كتير طلبوا إنه ينسحبوا جنسيات هدول الأشخاص من اللون المعين من الدولة المعين, لازم ينسحبوا تنسحب منهم الجنسيات ويتم ترحيلهم. أول كلمة بتفتح أي كومنت بتلاقيه go back to your country, take his citizenship, we need Trump in Australia. هذا أكتر تعليق استفزني هذيك يوم قرأته, بقول لك we need Trump in Australia أخي, we don't need anyone in Australia. أستراليا مختلفة عن سياسات ترامب ولا سياسات أي دولة تانية. إحنا عايشين هنا بتناغم وحنضل عايشين بتناغم.
0: هلأ أنا بالنسبة لي وجهة نظري حقيقة يعني للأمانة فيما يتعلق بهذا الموضوع, يعني كمان اللي سمعته ولاحظته من يعني تصريحات وزير الهجرة تونبرك بالنسبة لهذا الموضوع يعني كمان شيء فهم فيما يتعلق بموضوع يعني عدم قبول هذا الخطاب أو هذا المنهج أو هذا السلوك اللي هو عم بياخد منحة يعني بمحل من المحلات يتنامى, ويعني خطاب الكراهية كمان يتنامى, فيعني من باب الأمانة. السؤال كمان هلأ هون فيما يتعلق بهذا الموضوع, هل هذا عم بيأثر على فرص المهاجرين على الحصول على التأشيرات أو تسريع معاملات أو قبول طلبات؟
1: نعم أستاذ زياد, هو أكيد. وأنا بشوف أستاذ زياد أنا بتوقع الله مش طالب معنا كتير وقت يعني, ولكن أنا لأنه I agree معك على اللي حكيت. فعليا في هنا الحزب الحاكم الآن حزب العمال دائما شديدين بهذا الموضوع. احنا بأشد عليهم صارت على هذا الموضوع, وأنا مش من الناس اللي بثني دائما على دائرة الهجرة, ولكن بشوفه فعليا بثنيش عليه, ولكن فعليا دائما بيطلع بقول لك انه احنا no hate هون بأستراليا, no hate speech بأستراليا. انت بتبتقي بخطأ بده يتم الغاء الفيزا تبعتك والآخره. بتكلم قاعد عن الفئة اللي هون بلشت تتصاعد وإلهم داعمين بأستراليا اللي هم ضد اللاجئين والمهاجرين.
0: نتصور تخطينا الوقت يمكن.
1: نعم أكيد دائما الوقت بسرقنا يعني دائما بسرقنا الوقت.
0: نعتذر منكم أحبابنا المستمعين يعني بعد في بعض معلومات بدنا نحكي فيها بس للأسف تخطينا الوقت. إن شاء الله تعالى الأسبوع الجاي بنكون معكم بحلقة جديدة.

M2MFM Muslim Community Radio. إليكم هذه التحية من 2MFM، والآن إلى موجز الأخبار.

أعلنت الحكومة الأسترالية خطة إصلاح واسعة لنظام خدمات التوظيف تستهدف أكثر من 1,000,000 شخص يعتمدون على برامج الدعم الحكومي من بينها إعانة جوب سيكر. وتقضي الخطة الجديدة بتقسيم المستفيدين من برنامج Workforce Australia إلى 3 مسارات مختلفة وفق احتياجاتهم ودرجة جاهزيتهم للدخول إلى سوق العمل بدلا من اتباع نهج موحد للجميع. وفي السياق قالت وزيرة التوظيف إن النظام الحالي لم يعد فعالا بشكل المطلوب، مشيرة إلى أن سياسة التعامد الموحد مع الجميع أدت إلى تراجع كفاءة الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل. ينصح خبراء السيارات في أستراليا السائقين باختيار نوع الوقود الذي يطابق توصيات الشركة المصنعة، مؤكدين أن الاعتماد على البنزين الأرخص لا يناسب جميع المركبات وقد يؤدي إلى تراجع أداء المحرك أو زيادة تكاليف الصيانة. يذكر أنه تتوفر في أستراليا أنواع مختلفة من البنزين، أبرزها 91 أوكتان و95 أوكتان و98 أوكتان، بالإضافة إلى وقود E10 الذي يعد خيارا أقل كلفة لبعض السائقين. هذا ويؤكد المختصون أن معظم السيارات التقليدية لا تحقق فرقا كبيرا في استهلاك الوقود عند استخدام البنزين الممتاز، في حين تحتاج السيارات ذات المحركات القوية وعالية الأداء إلى وقود ذي أوكتان مرتفع. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون ارتفاع عدد قتلى العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران إلى 14 جندياً بعد تسجيل حالة وفاة جديدة وصفتها بأنها خارج إطار العمليات القتالية. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الجهود السياسية للتوصل إلى اتفاق إطار بوساطة باكستانية يتصل بملفات التهدئة وإنهاء الحرب. لبنانياً، نفذت المقاومة في لبنان سلسلة عمليات ضد مواقع وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، شملت استهداف دبابات ميركافا وآليات نميرة وهامر بمحلقات أبابيل الانقضاضية، إضافة إلى قصف تجمعات لجنود الاحتلال بالصليات الصاروخية وقذائف المدفعية. وفي زوطر الشرقية، أعلنت المقاومة استهداف 3 دبابات ميركافا وآليتي نميرة، فيما طاولت العمليات ثكنة برانيت ومرابض المدفعية في العديس ورشاف، كما أعلنت إسقاط مسيرتين إسرائيليتين في أجواء صريفة ودير كيفة. من جانبه، أقر الإعلام الإسرائيلي بإصابة نحو 4 جنود في حصيلة أولية مع تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنات الجليل الغربي خشية تسلل مسيرات. أخيرا، بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح أول أيام عيد الأضحى رمي جمرة العقبة الكبرى في منى بعد أن أتموا الوقوف في عرفات والمبيت في مزدلفة. وبعد رمي الجمرات يتحلل الحاج من إحرامه بالحلق أو التقصير قبل التوجه إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة. وشهد موسم الحج هذا العام مشاركة أكثر من 1,500,000 حاج في ظل أجواء حارة وصلت فيها درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية. كما أكدت السلطات السعودية أن عمليات التفويج والتنقل بين المشاعر جرت بانسيابية وفق خطط تنظيمية وصحية متكاملة. مع هذا الخبر متابعينا الكرام ينتهي هذا الموجز، نشكركم على طيب المتابعة وتقبل الله طاعتكم.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
3: Salama College is now accepting applications for enrolments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunisation information and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02-8760-1000.
0: Sponsor.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

فضل المدينة المنورة فرصة للاستزادة من فيض أسرار مدينة رسول الله عليه السلام. فضل المدينة المنورة.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وبعد نتابع ما قد بدأناه من ذكر الآداب المطلوبة لمن سكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة وكنا قد عددنا 7 آداب وثامن هذه الآداب أن يصبر المسلم على ما يحصل له فيها من ضيق عيش أو بلاء أو لأواء لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا رواه مسلم وفي صحيح مسلم أيضا أن أبا سعيد مولى المهري جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها فقال له ويحك لا آمرك بذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما 9 أن يحذر إيذاء أهلها فإن إيذاء المسلمين بلا حق في كل مكان حرام ولكنه في المدينة أشد فقد روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء 10 أن لا يغتر ساكن المدينة بكونه من سكانها فيقول أنا من سكان المدينة فأنا على خير فإن مجرد السكنى إذا لم يكن معها عمل صالح واستقامة على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد عن الذنوب والمعاصي لا يغنيه شيئا من عذاب الله وفي موطأ الإمام مالك أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله وهو خبر مطابق للواقع

0: وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم في صحيحه. فمن أخره عمله عن دخول الجنة لم يكن نسبه هو الذي يسرع به إليها. الحادي عشر، أن يستشعر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في بلد شع منه النور وانتشر منه العلم النافع إلى أنحاء المعمورة، فيحرص على تحصيل العلم الشرعي الذي يسير به على بصيرة ويدعو غيره إليه على بصيرة، لا سيما إذا كان طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له، رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما. نسأل الله تعالى أن يرزقنا السكنى في مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حسن الأدب فيها، إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وبعباده لطيف خبير، والحمد لله رب العالمين.
1: فضل المدينة المنورة.

فضل المدينة المنورة فرصة للاستزادة من فيض أسرار مدينة رسول الله عليه السلام.

don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490 372 440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490 372 440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول ربنا تعالى في محكم التنزيل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إخوة الإيمان، لقد خلق الله تبارك وتعالى الكعبة المشرفة وجعلها وسط الأرض، وتعبد الناس بالطواف حولها، وأول من بناها سيدنا آدم عليه السلام، وقد بناها بعد نزوله من الجنة، ويقال إن آدم حج 40 حجة. وقد تهدمت الكعبة بطوفان نوح عليه السلام، ثم بعد طوفان نوح أعاد بناءها سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى مع ولده إسماعيل. وكان إبراهيم عليه السلام يبني، وإسماعيل صلى الله عليه وسلم ينقل له الأحجار، فلما ارتفع البنيان قرب له المقام، فكان يقف عليه ويبني حتى انتهى إلى موضع الحجر الأسود، وهو ياقوتة بيضاء أهبطت مع آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة، فأتاه به جبريل عليه السلام ووضع في مكانه ليكون علما للناس يبتدئون منه الطواف. وبنى عليه سيدنا إبراهيم وهو حينئذ يتلألأ نورا ويضيء شرقا وغربا وشاما ويمنا، إلا أنه اسود من تمسح المشركين به بعدما كفر أهل مكة بعد إسماعيل عليه السلام بزمان. ومقام إبراهيم هو الحجر الذي وقف عليه الخليل عليه السلام حين بنى الكعبة المشرفة، وفضله ثابت مشهور بنص القرآن الكريم والسنة الشريفة الصحيحة. فأما القرآن فقوله تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما، ولولا أن طمس نورهما لأضاءا ما بين المشرق والمغرب. وبعد أن انتهى سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام من بناء الكعبة، أمره الله تعالى بأن ينادي في الحج، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج. فقال: يا ربي كيف أسمعهم؟ فقال الله له: علي البلاغ، أي أنا أسمعهم. فنادى في مكانه: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج، فسمع كل روح يحج إلى يوم القيامة صوت إبراهيم عليه السلام. وليعلم أيها الأحبة أن إبراهيم عليه السلام وقبل بنائه للكعبة قد أمره الله تعالى بأن يضع ولده إسماعيل وأمه هاجر عند البيت، أي مكان الكعبة قبل أن يبنيها. ولم يكن في مكة وقتها أناس ولا زرع ولا ماء، ولكن سيدنا إبراهيم عليه السلام مسلم لأمر الله تعالى، فوضعهما هناك ومشى حتى ابتعد عن البيت، فاستدار إلى جهة الكعبة ودعا الله تعالى، كما أخبر عز وجل في القرآن الكريم عن نبيه إبراهيم أنه قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله تعالى دعاء نبيه عليه السلام وأنبع لهم ماء زمزم، وذلك حين ذهبت هاجر للبحث عن الماء لولدها بعدما نفد ما كان معهما من الماء، وعطشت وعطش ولدها، فنظرت إلى الجبل فلم تر داعيا ولا مجيبا، فصعدت على الصفا فلم تر أحدا، ثم هبطت وعينها على ولدها حتى نزلت في الوادي وغابت، فهرولت حتى صعدت من الجانب الآخر فرأته، واستمرت إلى أن صعدت المروة فما رأت أحدا، وفعلت ذلك 7 مرات، ثم عادت إلى ولدها، فنزل سيدنا جبريل عليه السلام وضرب الأرض بجناحه فنبع الماء. ولماء زمزم من الشرف والخواص والمزايا ما لا يوجد لغيره من مياه الأرض. ففي المستدرك للحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له. وأما بالنسبة لتجديد بناء الكعبة ففي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل أن امرأة عبد المطلب جمرت الكعبة بالبخور، فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة، فاحترق أكثر خشبها، ودخلها سيل عظيم فصدع جدرانها، فأعيد بناؤها، حيث اقتسمت قريش جوانب البيت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجر. ثم اختلفوا في من يجعل الحجر الأسود مكانه منهم، حتى اتفقوا على أن أول داخل من باب الصفا يكون له ذلك، وكان أول داخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا محمد الأمين، ورضوا حكمه. فقال عليه الصلاة والسلام: هلم إلي ثوبا، فأتي به فأخذ الحجر الأسود ووضعه فيه بيده، ثم قال: ليأخذ كبير كل قبيلة بطرف من هذا الثوب، فحملوه جميعا وأتوا به ورفعوه إلى ما يحاذي موضعه، فتناوله الرسول عليه الصلاة والسلام ووضعه بيده الشريفة في محله. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركاته عليه الصلاة والسلام وببركات الحجر الأسود والكعبة المباركة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: ارحم ضعفنا يا كريم
1: يا غني
2: يا رب
0: يا الله
1: انت الغني
0: يا حبيبي.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
7: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

2MFM Muslim Community Radio. موجز لأهم الأنباء من 2MFM. أهلا بكم أعزائنا الكرام.

أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز توسيع برنامج لقاح الإنفلونزا عبر البخاخ الأنفي ليشمل جميع الأطفال والمراهقين بين 2 و17 عاما في محاولة لرفع معدلات التطعيم بعد تسجيل أسوأ موسم إنفلونزا في تاريخ الولاية العام الماضي. وسيتاح اللقاح المجاني من دون الحاجة إلى الحقن التقليدية، ما يوفر خياراً أسهل للأطفال الذين يخشون الإبر. وكانت الولاية قد سجلت أكثر من 186 ألف إصابة بالإنفلونزا خلال العام الماضي، فيما أوضحت السلطات أن نحو 69% من الأطفال الذين تلقوا اللقاح هذا العام اختاروا البخاخ الأنفي بدلاً من الحقن. أصيب 10 أشخاص بينهم أفراد من طاقم الضيافة الجوية إثر تعرض طائرة تابعة لشركة كاثي باسيفيك لاضطرابات جوية عنيفة خلال رحلة من بريسبن إلى هونغ كونغ. وأكدت الشركة أن الطائرة من طراز إيرباص 350-900 تعرضت لهبوط مفاجئ قبل ساعتين من وصولها، ما أدى إلى تطاير الأمتعة وعربات الطعام داخل المقصورة. وفي غضون ذلك قال أحد الركاب إن الطائرة بدت وكأنها سقطت وسط حالة من الذعر، مشيرا إلى أن عدة ركاب أصيبوا لعدم ربط أحزمة الأمان، فيما نقل 8 مصابين إلى المستشفى بعد هبوط الطائرة بسلام في هونغ كونغ. مع الأخبار الدولية، تراجعت مؤشرات التقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية مع بقاء عقدة الأموال الإيرانية المجمدة من دون حل نهائي. وأكد مصدر إيراني أن طهران تتعامل بحذر شديد مع الملف، مشيرا إلى أن تجربة الإفراج عن أموالها في كوريا الجنوبية عام 2023 أظهرت احتمال تجميدها مجددا في أي لحظة. وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن زيارة كبير المفاوضين محمد باقر قليباف إلى الدوحة أحرزت تقدما في المباحثات المتصلة بالأصول المجمدة وآلية الوصول إليها. إلى ذلك، أقر اللواء الاحتياطي الإسرائيلي جيورا إيلاند بأن دولته تعيش وضعا عسكريا صعبا في جنوبي لبنان، قائلا إن حزب الله يمتلك أفضلية تكتيكية بفضل المحلقات المفخخة، وأردف بأن سكان الشمال يائسون ويريدون الوصول إلى هدوء حقيقي. وفي غزة، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس مقتل محمد عودة القائد الرابع للجناح العسكري لحماس، مؤكدا أن جميع قادة هجوم 7 أكتوبر محكومون بالإعدام وفق قوله. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية على القطاع رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 20 أكتوبر 2025. أخيرا، تستعد إثيوبيا لإجراء الانتخابات العامة 7 من حزيران يونيو المقبل بمشاركة أكثر من 50 مليون ناخب، ويتنافس 47 حزبا سياسيا على 547 مقعدا برلمانيا. وتتصدر الساحة السياسية مواجهة بين الأحزاب حول مستقبل النظام الفيدرالي، حيث يدافع حزب الازدهار الحاكم بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد عن الفيدرالية كحل مناسب للتنوع القومي، فيما تطالب قوى معارضة بإلغائها معتبرة أنها فاقمت الأزمات الأمنية والسياسية في البلاد. ولن يشارك إقليم التجراي في الانتخابات الحالية بعد تعليق مشاركة جبهة التجراي بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية. أعزائي المتابعين، انتهى هذا الموجز. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم بأمان الله.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

لنعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام ومن شر سمعي.

سواك. يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: التويم افن سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم FM سبونسر.
5: زيت زيت

0: شكلك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تو أم أف أم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

0: حبتها.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أحبابنا، يقول الله تعالى في القرآن الكريم:

في الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إخوة الإيمان، الكيس من خاف ربه ودان نفسه وعمل لما بعد الموت، الذي لازم الشرع بأمر الظاهر والباطن، وحفظ قلبه من نسيان ذكر الله، وبادر دائما بالسرعة للعمل الصالح من غير كسل ولا ملل. وسيكون كلامي في هذا الدرس بإذن الله عن العبادة في الشتاء، والكلام عن الأمر يطول، فإذا أقبل الشتاء فخرجنا بغنيمة العابدين وربيع المؤمنين، كنا من الفائزين بإذن الله. وقد روى الترمذي في سننه عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. سماه غنيمة لما فيه من الأجر والثواب، فالغنم الفوز بالشيء من غير مشقة. قال عليه الصلاة والسلام: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. فيقول: الصيام في الشتاء. ومعنى الغنيمة الباردة أي السهلة، ولأن حرارة العطش لا تنال الصائم فيه. وقال ابن رجب الحنبلي: قيام ليل الشتاء يعدل صيام نهار الصيف. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الشتاء غنيمة العابدين. رواه أبو نعيم بإسناد صحيح. وأخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشتاء ربيع المؤمن. وأخرجه البيهقي وزاد فيه: طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. فكيف يستغل المسلم ليل ونهار الشتاء؟ وإنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات، ويسرح فيه في ميادين العبادات، وينزه قلبه في بساتين الطاعات الميسرة فيه، أي في الشتاء. فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة شديدة، ولا كلفة تحصل له من جوع ولا عطش، فإن نهاره قصير بارد، فلا يحس فيه بمشقة كبيرة للصيام. وقد أكد الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، وكانوا يعتنون بالشتاء ويرحبون بقدومه ويفرحون بذلك ويحثون الناس على اغتنامه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. ولله در الحسن البصري من قائل: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه. وكان أحد الصالحين إذا جاء الشتاء يقول: يا أهل القرآن، طال ليلكم لقراءتكم فاقرأوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا. فإذا لم نصم صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، أفلا نصوم الاثنين والخميس؟ وإذا لم نصم الاثنين والخميس، أفلا نصوم أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري؟ أحبابنا الكرام، فرصة ذهبية للمشتغل الذي يبتغي الأجر من الله رب العالمين، وغنيمة باردة له ولمن عليه قضاء أو من عليه كفارات، فليغتنموا جميعا هذه الغنيمة الباردة. وأما قيام ليل الشتاء فلطوله، ففيه قد تأخذ النفس حظها من النوم، ثم تقوم بعد ذلك إلى الصلاة، فيقرأ المصلي ورده، وقد أخذت نفسه حظها المحتاجة إليه من النوم مع إدراك ورده، فيكمل له مصلحة دينه وراحة بدنه.
أحبابنا، إن الشتاء أمره عجيب لمن تذوق فيه طعم العبادة، وقد ذكر الله تعالى من أوصاف أهل الجنة أنهم كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون، والهجوع هو النوم ليلاً. وقد ورد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه بكى عند مشهد الاحتضار، فقيل له: أتجزع من الموت وتبكي؟ فقال: ما لي لا أبكي، ومن أحق بذلك مني؟ والله ما أبكي جزعاً من الموت ولا حرصاً على دنياكم، ولكني أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء. وليس هذا بغريب، فإن للعبادة لذة، من فقدها فهو محروم. قال عبد الله بن وهب: كل ملذوذ إنما له لذة واحدة إلا العبادة، فإن لها ثلاث لذات: إذا كنت فيها، وإذا تذكرتها، وإذا أعطيت ثوابها. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقسم ليله ثلاثة أقسام بين القيام والنوم وطلب العلم، وكان يقول: جزأت الليل ثلاثة أجزاء، ثلثاً أصلي، وثلثاً أنام، وثلثاً أذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن من قال: إذا كنت تأذى بحر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. وإنما الأيام مراحل يقطعها المسلم مرحلة مرحلة، وأفضل الناس من أخذ من كل مرحلة زاداً للآخرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الهمة على الطاعة، ويرزقنا الإخلاص والقبول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: to MFM sponsor.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring to MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
3: Sponsoring to MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring to MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله الحمد وشكر يكبا إيمان وستئنا مرسول دينا محمد مساشين لي رسول الله محمد لم قدرة يولاي بالله قدرة يتبلى يوم أمتاي سيولي فربوز البيم أمتاي سيو قويت النجات وجليو مدخيت البيم إن شاء الله تعالى هو جدر سيزنا ساتي كيش عرشيك آياو يرقبو زالاتو إن شاء الله تعالى نكيك لانا قويت سبحانه وتعالى قرآن ببايا ماتي وكا قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله سبحانه وتعالى في قرآن آية به سؤال دي جميع أمر من به تقوى الله به اتقوا ربكم بايا هزو بحر لك جيش يام قيام أحوال زو زال بچنك زو التوك سبحانه وتعالى أيام موي هنقول له يموح بازال أيام روح ألاي إينا تجينك بازات أيام آي زت أبتا ولدي بتشاغل بازات أياموي إلا مان بلاي إتا الدنيا بي الله زي مري وزاشا موي خيرات زاشا زيقازوي إلا وا محياش أخوي قيش يام أسوء ولدي يئير لكم تل بازات أيام بي يبور دي بيوزا العذاب بي تشينك بوزال أيام بي بي لكن حياش أخوي صالح زتا يقاف ياج حياش رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم زكيك ألو ياج بي أرشيك آياويني رخبالوي بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وتياج ساتاج انت هياج ساتاج بي قيشام بيتم قيام أيام جايام زليل بأيام بي قويت سبحانه وتعالى أرشي جايا ويستيوما يتئير ما قزيبهم قويت سبحانه وتعالى يسلت أي حلبي هياج ما بين بيقى حتى ينزو إمام عادل بايو إمام عادل زيتوي عدل زوبك رعي زوب زصورة مان ايناج أبو بكر ايناج بي عمر ايناج بي عثمان ايناج بي علي ايناج بي عمر ابن عبد العزيز ايناج بي سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه هو جازي خليفة استيو قد خليفة نتك يي منصبه زين سأو ساء من آشو الزو وقتبه سيدنا علي من برلاي بيسد بيو النار الزين تيو سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يوزت خيتر ما الزو التالي بزحيقنه منو إمام ذو خطبة وزحي لدى سامن انت إلى ذال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واتن سيدنا علي مستبى التالي يجيب زحيقنه سيدنا عمر ابن عبد العزيز انت رضي الله عنه وأرضاه هذا هو إمام عادل كوتاين ذو خطبة رسول صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في عبادة الله باي درما وحج من بذي ليك أبي الله عبادة به شرعي زي لما دموي زي لما دي وشوت بزوي لوي يأمري زوبي الله طاع زاشاج هياش لوي قويت سبحانه وتعالى أرشيج آيا ويستيح البايو أرشيج آيا ويرخبالوي شيش تانيو ورجل قلبه معلق بالمساجد بايو أي بايتين بي هي مسجد زانساء أفضل بقاع الأرض انت أورد تاين تاين مسجد حريبي مسجد وي محرز عشاك وي قلبي زي تلتل بي مسجد بيمت وي رسول صلى الله عليه وسلم من بايو بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة بايو هجو رخبو ذا ثوابو من اللي أورتج إلما بيوي إيج إلما بيوي مسجد حرز عشاك وي أبشر بلايوي نور ما كمل نور أي بايتي قد إير ثوابي رخبو ذا لبنته قيامة أيام بيوي بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حرتين ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه كوتبي مؤمنات مسلمات الله لزاياج مزيت واد داجما الله لزاياج موي الزحل بزيت لاياج وي هري الله لبيتي متوادد سبب زوي يي مؤمنو يا عرشي جايا ويرخ بليبي سبب كل حلبي الله لبيتي متوادد قويت رضا رضا زحلبا الله لبيتي متوادد بجي مشك احلبا من اللي سبب زو من يزودت خقافيو خطا رخبانا رجرو من خطا ان تختلا ما تركبك حخ اور قربتك انها اور رخبانا رجرو دبل بكلاخ كذا زك بالكلاخ كذا ها الزو تشجيت شاخ من اللي الله لبيتي متوادد ب ما تحاسس ايه الباما حق بينته يعني اللي طوز الله لبيتي بمتوادد به هراج هياج هياج وي قيش ينوي وجوههم من نور بي نور بايو نور الله سبحانه وتعالى يتجاول بوزال من برزي يخبي الله سبحانه وتعالى نور بزي خلقه وانتاوي حتى الأنبياء والشهداء يفرحون له تسلي حلبي إنا الله سبحانه وتعالى كرم زو بي فضلي بسات أيو بيبي ما ناش دي الله لي زايات مزيت بعد داش ليبي حمستان ورجل دعته امرأة ذات منصب وجوال فقال إني أخاف الله إن دوش موي كور زالي منصب زالي زيديتي ما الزوب يقص شي زفاجتي باوي يكور زي بحمسة يا منصب زي بحمسة من زايا أن أحد الله إفرخ لكما تي بن زايوي هو وي قيشان وي خلق إتما قدي زال قد يئير بيوي أرشيج آيا والله سبحانه وتعالى استأذال بحز وانتباه رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدسناي ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يومن انت إنا ومبالغة طوين بي يياج أزال دينته إنا مسيح مقصد طوين بي تيو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إحري صدق أزال أخمن باي رسول عليه الصلاة والسلام صدقة السر تقي مصارع السوء بايو سر بموجك صدقه بي من حلب بايو بجيح أسرارات حلب بايو أجائب بين سرات انت زال بابايو يي صدقة موجة بيزو سبب زو يقافلة زال دينت بي الله سبحانه وتعالى بركة يرخبي خنال مي وأفيد كامي رخبي خنال بي مي ووي الزوكة يبور ديبال زنارة مصيبات وقويت سبحانه وتعالى فيك ياشل حلبي يبايو صدقة موجة بيم ساعتين ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بايو إنا والله فردتون ببكيت رسول صلى الله عليه وسلم من بايو عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله الله من بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قيش ياوي أي لا تمسهما النار بي قيش يام إسات يبور دي بايو ميل بي يكوت إيناج من زاشاج أحزي بي إنا والله فرط لتي بكي ذات بي كوت تاني خوي كاترة تحدر ذات ملي في سبيل الله كاترة يحدر زال ليبوي لا تمسه النار باي رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إحري رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال زاي رسول صلى الله عليه وسلم بي أحد قصة زترخبا نريزوم أحد صالح زتقافي من سماء أبو حبل دعاز الله دي مستجاب انت بايتي سماء سامين آشا يقافي لحارة ليوما نقدنات الزودة بشيشت أيام تقيبلا يشيشت أيام زي ديبلا يبي يي قافي يدو عزو مستجاب انت زايو قافي ألايزو ياشا زال بي حد ترفي الرئة بيو يسا حفايا من بايو أبو أخ سبب زو سر زو من انت بايو دو أخ مستجاب زي خانة بيو يسا حفايا من بايو أبو أحد اندوش النار دي هو يدي تيموي الزو وقت بي الزو زمن بيوي رحب وقتي النار قحطي وقتي النار ديتي ما كتنبري زي ما حتي زي كفت خوبي حفاتي ما تحبرتني أولان إليوم باتي ما زي تحبرتني أن حفا خموي بوئي باقي موي الزيب فاج خوبيوي يقسشي يسا حفاتي وموتي ما جنال باتي ما ليتي بي الزوكو تعالى يام قوتا يام قرى قبتي الزوكو تكتنبري زي ما حتي أنا الزوكو زي تحبر خيساوي حفاتي وموتي ما جال الله بيد الحبي باتي شيشتا يام الزوكو ديتي الزوين زي تحبرتي ساعة أنو حفا خمو زي تحبر خيساء موت ما جنال باتي موي الله بيدل حبتي بكزاتك أدليتي ما تلي النار تبي أي الله سالمة تتحبر النار تبي حراي سكزاتك قد أدقاين خيمة بايو بايا نيمة قرب ما لله تعالى تخشى زاشو نشئي باقي بي يسا قرب ما أي رحب زنار بي رحب نسات ما أزوسا دعاء أشتلن بي يزوم من باتي ما اللهم كما هديت قلبه وأنرت لبه فأجب دعاءه ولا ترده اللهم خائبا باتم دعاء اشتلا أي قلبي زوزك أنا خامة زبيرا خلاك السوزوبي يا ربي ودعاء زو مستجاب أوش لباتم دعاء اشتلا إيمان تاوي واتي أزو أيام بميقل دعاء مستجاب انتا بايتيم يتحف فايتيم بكيس سيطوين بشيشتان بحفزات مزيلات تساعة تسينا ذا سنان بيوي إمال ما نقلبي بولولا خان خوموي كل توبة آش خوما كل إناؤوت أي أورغ ربي رقب خوما الزيم دواء آش تلي ما انتاوي يو زي رخب خو بايو ما التيوكو يعني هو جلي درسينا الدبنة بيكانا إن شاء الله تعالى يديد كو أساتي هجرة الرسول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هجرة زليت أبو درس بن ترائك إيسي الله خير بيداب لنا زيت أين أبقى اليوم اللهم جن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحبتي، إن صلة الأرحام فريضة عظيمة وطاعة كريمة، فاحرصوا على أدائها ولا سيما في عيد الأضحى المبارك. وإياكم وقطيعة الرحم، فإن ذلك من المعاصي الكبائر. اسمعوا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، أي لا يدخلها مع الأولين. زر أرحامك، كل أقاربك من جهة أمك أو أبيك، وإياك أن تقع في تمويهات الشيطان فتنقطع عن زيارة قريبك. إياك أن تقول: قريبي لا يزورني فأنا لا أزوره، بل زر من يزورك ومن لا يزورك، وتكلم معهم بعلم الدين تسعد في دنياك وآخرتك. تقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم

الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن يوم العاشر من ذي الحجة هو يوم النحر، وهو عيد الأضحى المبارك، وقد حرم الله عز وجل الصيام في يومي عيد الفطر وعيد الأضحى المباركين، وكذلك أيام التشريق الثلاثة التي تلي عيد الأضحى المبارك. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، رواه مسلم. وفي صبيحة يوم عيد الأضحى المبارك تعم الفرحة والسرور قلوب المسلمين، ويتوجه الحجاج إلى منى لرمي جمرة العقبة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رمي الجمار في منى حكمة عظيمة، ففيه يتذكر الحاج كيف ظهر الشيطان لسيدنا إبراهيم عليه السلام ليوسوس له، فرماه نبي الله إبراهيم عليه السلام بالحصى إهانة له. فنحن معاشر المؤمنين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا الرمي إحياء لسنة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وفي ذلك رمز لمخالفة الشيطان وإهانته. إخوة الإيمان، إن عيد الأضحى المبارك يحمل بين طياته معاني سامية، والأضاحي التي يذبحها المسلمون تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في يوم عيد الأضحى تحمل ذكرى عظيمة. إنه يذكرنا بنبي الله إبراهيم عليه السلام عندما أمر بذبح ابنه إسماعيل، وكيف فدي بذبح عظيم. وتفاصيل هذه الحادثة أن نبي الله إبراهيم عليه السلام كان قد آتاه الله تعالى الحجة على قومه وجعله نبيا ورسولا، وقد كان منذ نشأته يعبد الله تعالى وحده، فلم يعبد كوكبا ولا شمسا ولا قمرا ولا صنما قط كما كان يفعل قومه. وعندما دعا إبراهيم عليه السلام قومه إلى عبادة الله عز وجل وترك عبادة الأوثان والأصنام والكواكب، كذبه قومه بعد أن رأوا منه المعجزات الدالة على صدقه، ثم أرادوا قتله بإحراقه بنار عظيمة، فنجاه الله تعالى من كيدهم. ثم هاجر عليه السلام يدعو إلى دين الإسلام وعبادة الله وحده، وطلب من ربه عز وجل أن يرزقه أولادا صالحين، فرزقه الله تعالى إسماعيل وإسحاق. ولما كبر ابنه إسماعيل وصار يرافق أباه ويمشي معه، رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، ورؤيا الأنبياء وحي من الله تعالى، فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن عزم
على تصديق وتحقيق هذه الرؤيا كما أمره الله تعالى. يقول أهل العلم بالسير: ولما أراد إبراهيم الخليل عليه السلام ذبح ولده إسماعيل قال له: انطلق نقرب قربانا إلى الله عز وجل. فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلق مع ابنه إسماعيل حتى إذا ذهبا بين الجبال قال له إسماعيل: يا أبتي أين قربانك؟ فقال: يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك. فقال له إسماعيل وكله ثقة وتوكل على الله: أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي ليكون أهون للموت علي. فإذا أتيت أمي فاقرأ عليها السلام مني. فأقبل عليه إبراهيم يقبله ويبكي ويقول له: نعم العون أنت يا بني على أمر الله عز وجل. ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم تؤثر شيئا، وقيل انقلبت. فقال له إسماعيل: ما لك؟ قال: انقلبت. فقال له إسماعيل: اطعن بها طعنا. فلما طعن بها لم تقطع شيئا، ولأن الله عز وجل ما شاء لها أن تقطع، ولأن كل شيء في هذا العالم يحدث بمشيئة الله تعالى، فلا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. وناداه الملك بأمر الله: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي عملت ما أمرت، هذا فداء ابنك. فنظر إبراهيم عليه السلام فإذا جبريل الأمين معه كبش أملح عظيم، قال الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي أن الله تعالى خلص إسماعيل من الذبح بأن جعل فداء له كبشا جاءه به جبريل عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الله سبحانه وتعالى knows best. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وتقبل اللهم منا عملنا هذا بسر سورة الفاتحة بعد التهليل ثلاثا والصلاة على رسول الله. نهلل.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1300-998-234 to learn more.
2: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
5: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
1: الزواج الناجح ليس قائماً على الحب فقط، بل يقوم على المعرفة والاحترام والتواصل والفهم المتبادل. نقدم لكم سلسلة زواج سعيد، حياة سعيدة، سلسلة ثنائية اللغة من 10 حلقات مخصصة لمجتمعاتنا المتنوعة ثقافياً ولغوياً في أستراليا، بالتعاون مع مشايخ فضلاء وخبراء نفس وعلاقات أسرية. نقدم لكم نصائح مبنية على الإيمان والتقاليد والواقع المعاصر. سواء كنت أعزماً أو متزوجة، فهذه السلسلة موجهة إليك. تعلم الأدوار والحقوق الحقيقية في الزواج في الإسلام. اكتشف كيف تتعامل مع الخلافات بحكمة ورحمة. استمع إلى قصص واقعية من أزواج حقيقيين، واسعى معنا إلى كسر الصور النمطية الضارة. معاً لنبني أسراً أكثر صحة ومجتمعات أقوى وحباً يدوم، لأنه عندما ينجح الزواج تزدهر الأسرة، ومعها تنمو مجتمعاتنا وتزداد قوة. أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام في هذه الفقرة الخاصة عبر أثير إذاعتكم، حيث نسلط الضوء على قضية إنسانية واجتماعية بالغة الأهمية، وهي قضية العنف الأسري. تلك الظاهرة التي تترك آثاراً عميقة على الأفراد والعائلات والمجتمع بأسره. واليوم يسعدنا أن نستضيف السيدة ياسمين، قائدة قسم برامج التوعية تيم ليدا Settlement Programs، وهي تعمل على دعم وتمكين المتأثرين بالعنف الأسري والمساهمة في نشر الوعي حول أهمية بناء علاقات أسرية قائمة على الاحترام والتفاهم. بداية ياسمين، منرحب فيك معنا بهاللقاء وبيسعدنا وجودك.
2: أهلا وسهلا وميرسي جدا على الاستضافة.
1: يا أهلا وسهلا فيكي. ياسمين، تقدري تعرفي المستمعين أكثر عن نفسك وعن طبيعة عملك كتيم ليدا ساتلمنت بروجرام؟
2: أوكي، سو أنا بشتغل في منظمة مترو أسيست. المنظمة دي بنتعامل أي مانج ساتلمنت بروجرام، وهو برنامج للناس اللي لسه جايين أستراليا جديد، الريفوجيز والمايجرنتس، وبنقدم خدمات كتير جدا، خدمات وان اون وان، يعني كل واحد محتاج مساعدة بنشتغل معاهم كيس باي كيس، وكمان في خدمات اللي هي ممكن تكون مثلا workshops, events، وعندنا في البروغرام بتاعنا specialized services، يعني برامج متخصصة. واحد منهم الشباب وواحد منهم employment، فرص العمل. عندنا كمان العنف الأسري، وعندنا برنامج تاني للcommunity leaders. البروغرام بنعملهم training وبنبيلد their capacity عشان يقدروا لو في أي مشاكل في الكوميونيتيز بتاعهم يقدروا يرسبوند للمشاكل دي.
1: نعم، هل تقدري أنه تخبرينا عن نوع الخدمات اللي بتقدموها للأشخاص المتأثرين بالعنف الأسري أو المحتاجين للدعم؟
2: طيب، إحنا عامة بنشتغل مع الناس اللي لسه جايين جديد، أو المجتمعات اللي well established بس cold communities اللي من culture مختلفة. فالخدمات اللي بنقدمها ممكن أصنفها على 4. أول حاجة اللي هو case work أو case management، بنشتغل معاهم لما يحصل عنف أو حتى قبل ما يحصل عنف. مرات بيبقى حد يتعرض للعنف وهو مش فاهم إيه اللي بيحصل، فبيجي لنا فنبتدي بقى conversations، نحاول نشرح له. ممكن لما بيبلغ عن العنف فبيحتاج مساعدات في الهاوزينج، يحتاج مساعدات في financial assistance، يحتاج مساعدات إنه يبني حياة جديدة. so كل case management ده احنا بنشتغل عليه، وكمان بنعمل safety planning. so حد say for example حد ناوي يسيب علاقة فيها عنف، فبيبقى خايف، ما بيبقاش عارف يتصرف ازاي، فبنعمل planning معاه ازاي leave abusive relationship، وبنمشي خطوة خطوة، بنعملهم safety plan وبنحذرهم من حاجات بسيطة. حد example بسيط، يعني مثلا بنقول له دايما يبقى عنده شنطة محضر فيها الورق بتاعه، محضر فيها مثلا vaccination بتاعت الولاد، الباسبورت، كل الورق المهم، الفيزا كارد، يبقى مثلا الأوبل كارد لو حيستعمل أوبل كارد ما يسجلهاش، مثلا ما تبقاش عشان لو متسجلة ممكن التراك الإنسان بيتحرك فين أو بيروح فين، فبنديهم السيفتي تيبس.
1: نعم، التعليمات المهمة اللي المطلوب يقوموا فيها بحال صار هالأمر.
2: بالضبط. الحاجة التانية اللي بنعملها غير الكيس مانجمنت، بنعمل حاجة اسمها primary prevention، وهي بنraise الawareness، يعني بنوعي الناس، برامج توعية حول الدوميستيك and family violence، العنف الأسري. بنفهم الناس يعني إيه عنف أسري، وإزاي يعرف إنه بيتعرض لعنف أسري، إيه أنواع العنف الأسري، إيه الخدمات الموجودة لو الإنسان بيتعرض لعنف أسري. فبنتكلم على كل الكوميونيتيز وبنعمل groups, community groups. يعني عندنا مثلا الجروب العربي، عندنا جروب البنغلاديشي، عندنا جروب تشاينيز، يعني different communities وبن talk to them عشان نعلي الوعي عندهم بالعنف الأسري. الحاجة الثالثة اللي بنشتغل عليها هي post DV، ودي حاجة احنا عملناها جديد، لان لما بنشتغل مع ضحايا العنف الأسري اكتشفنا ان كل السبورت او كل المساعدات تبقى فورية. يعني انسان بيتعرض ففي بوليس بتتدخل، في AVO في المحكمة، بعدين في financial assistance، بتبقى مرة واحدة. صعب عليهم بعد كده، لان معظم السيدات اللي بتتعرض للعنف، في منهم اللي عمره ما اشتغل، في منهم اللي ما بيكلمش انجليش، في منهم اللي مش قادرة تعول أسرة، فكل ده يعني محتاج مساعدات انه يرجع يكونترول حياته، لان حياتك تبقى تحس انها ضاعت منك.
1: نعم.
2: فده خدمة. الخدمة الرابعة هي بنشتغل in collaboration partnerships. فعملنا في ده، يعني بنشتغل مع السيرفيسز او الخدمات التانية عشان نقدم خدمة متكاملة للفيكتيمز سيرفايفرز لحياة العنف. فعملنا حاجة اسمها love and hope hubs. هو مكان، في عندنا واحد في لاكامبا، واحد في بيروت، وبنجيب كل الخدمات التانية. يعني مثلا مترو أسيست بتقدم الوان اون وان كيس ورك أو كيس مانجمنت، سنتر لينك بيبقى موجود، سيرفيس نيو ساوث ويلز بيبقى موجود، الهاوزينج بيبقى موجود، كونسلينج بيبقى موجود، بوليس بتبقوا موجودين مرة. فالواحد لما بيجي من غير ما يضطر يروح من سيرفيس لسيرفيس، بيجي الهب. طبعا احنا مش بنعرف على الهب وبنقولش انه عنف أسري، عشان كده مسمينه لاف اند هوب. فالناس بتيجي فتقدر تلاقي كل الخدمات في مكان واحد من غير ما تضطر تمشي من مكان لمكان.
1: موجودين كلهم بنفس المكان،
2: كلهم
1: أي شخص بيحتاجه لإله هو موجود،
2: كلهم نفس المكان.
1: نعم، يعني حسب ما فهمت منك ياسمين أنه مش بس للجالية العربية هالمساعدات،
2: لا، لكل الجاليات،
1: كل اللي عنده يعني عنف أو عنده شيء بده مساعدة أنتم مجهزين لهم إياها.
2: كل
1: نعم. الجاليات. ومن خلال خبرتك ياسمين، شو هي العلاقات التحذيرية المبكرة اللي قد تشير إنه العلاقة متوترة أو غير صحية؟
2: طيب، هو إحنا بنتكلم على الإنسان اللي بيتعرض ولا بنتكلم على اللي حواليه؟ لأن دول حاجتين.
1: لا، هو اللي متعرض.
2: اللي متعرض للعنف. سؤال صعب كتير، لأن الواحد لما بيكون في علاقة والعلاقة بتبقى أبيوزيف، يعني فيها علاقة فيها عنف، وسبشلي حكلم على السيدات، لأن السيدات هم اللي بيتعرضوا. فالمشكلة أنه هي ما بتقدرش تعرف إن هل ده عنف أو مش عنف. إحنا وسبشلي حكلم على الجالية العربية، طريقة التنشئة أو التربية أنه الست بتبقى obedient، يعني submissive، بتبقى خاضعة للزوج شوية. فهي ما بتعرفش فين الحدود، فين الليميتس. اللي بيحصل مرات إن هي بنبقى بنسميها circle of violence، كأنها دائرة عنف، ودائرة العنف دي فيها phases، مراحل. فالعنف عادة بيبتدي بمرحلة اللي هي البيلد اب، حاجات صغيرة بتحصل. يعني هجيب مثلا حدي examples بسيطة جدا، العشاء مثلا مش حلو فحصلت نوبة غضب، okay. الولادة اتأخروا، بتسألوا انت رحت فين، انت جيت منين، فبيبتدي الموقف يتزاد، بيلد اب يعني. فده اللي بيحصل،
1: يتراكم مثل
2: في تراكمات لده. فهي بتبقاش واعية ان ده هيوصل لحاجة، فبتبقى خناقة مثلا على خناقة، وهي بتسكت، او مثلا بيكلمها بطريقة وحشة جدا، فهي مش عارفة تقول. بعد كده بيحصل لحظة الانفجار اللي بيحصل فيها العنف actually. فالعنف مثلا ممكن يكون physical، سواء زقها، ضربها، أي شكل من أشكال العنف. بعد كده دايما بيحصل حاجة بنسميها الهانيمون فايز، يعني التصالح، بيرجع يقولها معلش أنا آسف، وأنا عندي ضغط في الشغل، أنا مش عارف أنا تصرفت كده إزاي، أنت اللي خليتيني. دايما بيبقى في بلايمينج، لوم للطرف
1: الآخر. لا هي
2: بالضبط، فيقولها أنت شفتي أنت بتعصبيني إزاي، شفتي أنت بتخليني أتصرف إزاي. فهي دايما بتاخد البلايم على نفسها، اللوم على نفسها، وتبتدي تلاقي له أعذار. لا أصلا أنا تصرفت غلط، لا أصلا أنا يعني هو كان يومه صعب، وأنا لا أصلا هو بيتعب جدا في الشغل،
1: بتبرر له،
2: بتبرر له هو بيعمل إيه، ويرجعوا تاني. وتبقى هي للأسف زي الهامستر، بتبقى يعني في دايرة مقفولة عنها
1: أو دوامة مثل دوامة
2: دوامة بالضبط ما بتعرفش تطلع منها بتعرفش تكسرها وبعدين تبتدي تلوم نفسها. يعني في مثلا حتى examples بسيطة في سيدات كتير بيقولي مثلا بتقولك أصلا أنا اتخنت أو وزني زاد لما خلفت، أصلا أنا مرات بتعصب، أصلا هو بيشتغل كتير، أصلا عنده ضغط في الشغل. كل دي مبررات بتبرر العنف للطرف التاني. بس إحنا كبني أدمين مش كسيدات حتى نحط حدود للإنسان، ما نخليش الإنسان الآخر ينتهك الحدود بتوعنا. يعني لما حد بيقلل من الشخص، الأساس إن أنا لما بدخل في علاقة العلاقة دي لازم تقويني. إحنا اتنين، العلاقة هي أخذ وعطاء عشان تبقى أكيد. فيها بالانس، تبقى فيها توازن.
1: نعم.
2: فلما إنسان ما بياخدش وبيفضل يدي على طول، تمام؟ أو الإنسان ده لما بيلاقي نفسه في علاقة منتهك فيها، يعني حتى نفسيا مش حتى جسديا، يعني حد دايما بيقلل منك أو بيقولك شفت أنت، في مقارنات بتحصل، شفت بقيتي عاملة إزاي، شفت شكلك، شفت الستات التانية عاملين إزاي، كلام ده كله بيدمر شخصية الإنسان.
1: نعم.
2: فهي بتبقى الوعي عشان تعرف إن هي في علاقة ممكن نسميها علاقة توكسيك مسمومة. فهي متبقاش عارفة تحدد العلاقة دي علاقة صحية ولا مش صحية. فلما بيقولنا مرات كمان بتبقى، ودي حاجة عند السيدات كتير للأسف، يعني لما بتبقى بتحب فهي شايفة إنه لا هو بيحبني وبيغير عليا قوي، حتى الكنترول مثلا كويزيف كما بيبقى الإنسان متحكم قوي، فهي مش عارفة الحدود. حاجة مهمة جدا إن إحنا نوعي البنات والشباب، مش بس البنات، إن في boundaries، في حدود لينا. أنا كإنسان يبقى عندي ثقتي بنفسي، يبقى عندي حضوري، يبقى عندي كياني. أي حاجة بتنتهك ده sign، ده red flag، ده حاجة بتضر العلاقة.
1: نعم. يعني أحيانا العنف قد يكون مش بس إنه بالضرب، قد يكون أحيانا بالكلام.
2: العنف أنواع كتير جدا. يعني اللي باين وواضح هو العنف الفيزيكال، وده للأسف يعني منتشر، بس يعني سهل إن لما بتروح تبلغ بيبقى فيه evidence، ممكن تلاقي يعني evidence. نعم. فيحصل AVO ويحصل كل الحاجات دي. بس في أنواع عنف تانية مش باينة، في psychological نفسي، في اللي بالكلام، يعني حد بيحطم إنسان تمام أو بيستغله بيقوله كلام كل يوم، وده يعني لازم نفهم إنه في الآخر غاية العنف أو الإنسان اللي بيمارس غايته هو التحكم والسيطرة. فكون أنه هو بيدمر الإنسان تاني، فده في الآخر يعني هو غايته من ده إنه يسيطر على الإنسان فيقعد يدمره نفسيا. ممكن يكون عنف مالي، ممكن يكون لما أخلي الإنسان تحكم في دخله مثلا. في سيدات بتشتغل بس الدخل بيروح للراجل، أو في سيدات على السنترلينك بس بيروح للأكيبانك أكاونت بتاع الراجل. ممكن يكون عنف التكنولوجيكال، بياخد باسورد، بياخد الإيميلات. ممكن يكون اللي بيسميه كورزيف كنترول، اللي هو السيطرة على الآخر، مخليهوش يعمل أي حاجة، ممنوع يدرس، ممنوع يشتغل، ممنوع يبقى عنده فريندز، ممنوع يتصل بعيلته. كل ده هدفه السيطرة. في أنواع كتير، في ستوكين، واحد بيمشي ورا حد حتى لو هم في علاقة مش متجوزين مثلا، بس وراها وعارف كل خطواتها،
1: يتبع
2: وعارف كل
1: خطوات
2: حاجة.
1: اللي هي
2: ده نوع من أنواع العنف. في نوع جديد اكتشفته يعني بالصدفة هنا في أستراليا، هو العنف بالفيزا. تمام، انت على فيزا وانا السبونسر، فانا بتحكم لان انت
1: نعم.
2: عارفه ان انا يعني ام سبونسرينج يور فيزا، يعني انا ممكن اعمل اي حاجه. وفي ناس بتروح تجيب ناس من بلدان تانية، سواء راجل سواء ست، ويتحكموا في الفيزا. انا جبت لك فيزا فانت لازم تدفع لي فلوس.
1: نعم.
2: او انا جبت لك فيزا فانت لازم تعمل اللي انا بقوله، او انا تهديد، انا حلغي الفيزا بتاعك.
1: نعم.
2: ودي حصلت قبل كده مع كلاينت كانت عندنا للاسف، وكان في عنف اسري، وبعدين يعني ساعدناها وحصل طلاق. فبعد الطلاق جوزها فهمها إن she was permanent resident، يعني عندها إقامة دائمة، فهمها إنه الإقامة بتاعتها اتلغت لأنها ما بقتش متجوزة.
1: يعني بعده عم يخوفها من
2: يس
1: بعد الطلاق.
2: بعد ما حصل كل حاجة، هو فكرته إنها ما تستفيدش مني. فمرة أنا كنت بشتغل من البيت، فهي بتكلمني على الواتساب، فأنا برد فبقولها وأنت بتكلميني على الواتساب ليه؟ يعني إحنا بنفس سيدني إحنا الاثنين. فقالت لي لا أنا بكلمك من لبنان، وأنا خلاص رجعت البلدي وعايزة أقول لك شكرا على المساعدة. وأنا قلت لها أنت مش راجعة تاني؟ قالت لي لا أصل أنا إقامتي اتلغت.
1: هيك فهمها واقتنعت بهالشيء بدون ما تسأل.
2: فقلت لها على فكرة أنت إقامتك ما لا يمكن تتلغي. فبتقولي طب أنا أعمل إيه؟ قلت لها معاكي فلوس تذكرة تحجزي ترجعي؟ قالت لي يس. قلت لها احجزي تذكرتك وارجعي،
1: تقدر ترجعي
2: يس أنا إقامة دائمة. فرجعت وفعلا ساعدنا ولقيت شغله، بس فعلا في ناس بتتحكم
1: أكيد وبيصدقوا يعني لدرجة أنه صدقته تركت البلد وراحت.
2: يس يا يا كتير كتير فيتناميز كتير بتقولك هو قال لي أن أنا مش حينفع أخذ سيتيزنشيب فخلاص أنا يعني وإقامتي اتلغت فأنا حمشي أنا والولاد، ونفهمها لا يعني ده حاجة منفصلة تماما. وحتى من باب العلم Home Affairs Department of Immigration عندهم يونيت خاصة للDV للعنف الأسري، فمرات بنحول عليهم يعني كيسز معينة يساعدوهم لما بيتلغي الفيزا أو بيحطوهم على بريدجينج فيزا، لأن لما يتلغي لما بيجوا على temporary فيزا مثلا 309 الفيزا ده لما بيحصل عنف أغلب الأزواج بيلغوا السبونسورشيب والسيدات ما بتبقاش عارفة.
1: نعم.
2: وبعدين ما بتتشكش الإيميل لأن هي فكرة أنه ما فيش حاجة هتحصل وهو هيز كنترولينج، فلما بيجي إيميل من الديبارتمنت ما بيوصل لهاش أصلا. فحصل كيس من ده يعني قبل كده وكنت بقولها تشيك يور، بيقول لي لا ما فيش مشكلة لغاية ما كلمنا الإيميجريشن ايجنت بتاعها وقال لها على فكرة انت جالك إيميل انت ما شفتيهوش، فوقت ما احنا عرفنا كان فاضل لنا أسبوع، فيعني لو هي ما بلغتش الديبارتمنت بأنه حصل تغيير كان مفروض تبقى ديبورتد. كان عندنا 7 أيام ان احنا نخلص ونجيب إيفيدنس ان هي حصل عنف أسري وكل ده عشان ما تلغيش الفيزا بتاعها
1: ترجع على بلدها. يعني لحقت حالها على اخر لحظه. طيب كيف بيأثر العنف الاسري عاده على الحاله النفسيه والعاطفيه للضحايا برايك؟
2: سي انا دائما بتعامل مع العنف الاسري كانه حاله من كان مرض نفسي، لان ما بتبقيش في حالتك الطبيعيه. يعني لو بتلاحظي على ضحايا العنف اول حاجه دائما انا باخدها على 3 مراحل، الكوجنيتيف يعني التفكير، مثلا هم الحاجات البسيطة بتقولي مثلا 1+1=2، هم بياخدوا وقت يفكروا 1+1 وتقعد تفكر. فأنا بدي مثال بسيط جدا، بس الكوجنيتيف هو تفكير الإنسان بيبقى معطل، بيبقى خلاص يعني مش قادر تفكر.
1: هل الخوف يمكن اللي بيوديهم لهون؟
2: كل حاجة، الخوف،
1: عدم الثقة بالنفس،
2: عدم الثقة بنفس، they lose the sense of self، يعني بقاش عندك إحساس بنفسك.
1: نعم، يعني بيحسوا ما عاد عندهم هن القرار إنه يتكلموا بشيء.
2: لا وكمان يعني بتحس ان هي اغلبهم بيبتدوا يقارنوا نفسهم، بيحسوا انها ما بتستحقش انها تتحب او انها تبقى سعيده. فده للاسف الحاله دي بتدمر الانسان، لما الانسان يحس ان انا I don't deserve to be loved، لا هي بتاخدها باستحقاق، يعني لان مع الشخص اللي انا اخترته ولا انا ارتبطت بيه او جوزي ما بيدينيش ده، فاذا انا ما بستحقش، بياخدها على نفسهم، بيلوموا نفسهم، بيبقى في كنتيجه طبعا بتفقد ثقتها بنفسها.
1: نعم،
2: فبتبقى يعني مدمرة تماما.
1: أو مثل ما حكيتي بالأول إنه هي لأنها بتحبه فبتستسلم لشغلات كتيرة.
2: طبعاً ما أغلبهم كده بتيجي تبرر له وبتيجي تقولك لا هو بيحبني، عارفة مرات بنوريهم حتى الدائرة دي بتاعت العنف، بنقول لها شوفي المراحل، شوفي انتي هنا، وكتير مش بس السيدات من الجالية العربية، جاليات كتير جداً اتعاملت مع يوكرينيينز، بنغلاديشي، كوريين، فيتناميز، تشاينيز، كلهم نفس الحاجة.
1: نعم.
2: السيدات عامة حول العالم عندهم يعني very emotional، فبتاخدها على انه لا هو بيحبني هو بيعمل كده، لا او مثلا في مشكله تانية انا هغيره، فكتير بسمع دي لا هو هيتغير، هو وعدني ولا انا هساعده انه يتغير. اولا انا يعني من خلال برنامج بتاعك انا عايزه اوجه رساله للسيده، لو سمحتوا لما بتخشي في علاقه مش دورك انك تعالجي الانسان ده، لان احنا كل اللي بيحصل لنا في حياتنا التروما المشاكل او حتى تصرفاتنا هي اللي احنا اتعلمناه واحنا صغيرين. فالراجل ده مثلا عاش في اسره مش متكافئه او مش سويه او عنده مشكله نفسيه او حصل له تروما ايا كان اللي مر بيه في حياته، مش دور الست انها
1: تعالج.
2: احنا we're not healers. تمام، انت لما بتخشي في علاقه انتوا 2 اخترتوا انكم تمشوا مشوار مع بعض، فأنتي بتدي وبتاخدي، في أخد وعطاء،
1: أكيد.
2: دور مش معالجة. الحاجة التانية إن أنا هغير الإنسان، محدش بيغير حد.
1: نعم.
2: الإنسان بيتغير بدافع داخلي بيقول أنا عايزة أتغير.
1: نعم.
2: فإحنا ما بنغيرش، فكون هو حيسعدني هو حيفرحني هو حيعمل لي أو أنا حغيره أنا حجوز لسبب.
1: نعم، أحيان حتى المرأة قد تقول إنه بسبب الأولاد.
2: يس، بس مش بس بسبب الأولاد، يعني للأسف إحنا في وسبشلي في الجالية العربية بتاعتنا معظمهم ما بتشتغلش مثلا، فعمرها ما كانت قادرة أنها تعول
1: يعني
2: نفسها.
1: معتمدة كليا على الرجل،
2: كليا كلياً، مش بس يعني كفاينانس كمال، بس حتى مثلاً في خدمات، إنها تعمل مثلاً فون كول تسأل على حاجة وتروح المدرسة تسأل على أولادها، هي ما بتعرفش، هي معتمدة عليه كلياً.
1: نعم.
2: دي حاجة. الأولاد حاجة تانية، الضغط من الكوميونيتي، الضغط من الأسرة، الضغط من العيلة، كل الناس بتضغط على الست. أسف أنا يعني يمكن عايزين حلقة تانية، لأن احنا عندنا أقوال كتير في بلداننا العربية وبنفضل نقولها ونعيدها ونزيدها، ودايما بتحط ضغط كبير على الستات مقارنة مع الرجالة. الرجل إنسان عاقل وناضج، والاثنين دول اختاروا يمشوا مشوار مع بعض.
1: أكيد.
2: فيعني وفي expectations كتير، توقعات من المجتمع إنه الست تسامح، إنه الست تبقى عاقلة وما تخربيش بيتك، والكلام اللي احنا
1: غير هيك. في كمان مرت امرأة أمامي يعني بتقول إنه مشان ما يقولوا عني مطلقة.
2: طلاق مش عيب، الطلاق حاجة يعني
1: موجود
2: القرآن.
1: نعم مذكور. نعم.
2: ده بيحصل إن الناس اختارت تمشي مشوار مع بعض، هو يعني فده contract يعني اثنين تعاقدوا على حاجة. فالتعاقد في ممكن يخلص فخلص. فبالأحسن وللولاد كمان إنه لو خلص خلاص عشان هي تقدر تعطي. فهي لو فقد حب وفقد حنان وفقد كل حاجة من جوه، زي حتربي جيل يعني تنشئة صحيحة أو صحية وسوية.
1: نعم ياسمين، تعقيبا على هيدا الكلام كمان، إنه هيدي المرأة كبروا ولادها وربتهم، وتقول أنا مش عم يقولوا عني مطلقة، ولكن قدرت تربي أولادها تربية صحيحة، لدرجة بنتها لما كبرت كمان مرقت بعلاقة منا صحية أبدا، فاختارت إنه ما تكون مثل أمها. ليلى الدلة ناطرة هالفترة كلها، لا اختارت إنه من قصة من هون.
2: دي حاجة كويسة جدا. يعني أنا مش طبعا مش بشجع ولا بقول لازم، ولا في الآخر إحنا بنتكلم على علاقات، في علاقات ممكن تتصلح وفي علاقات مش هتتصلح. في الآخر هو اختيارات. دايما في الشغل أنا بقول للكلاينتس احنا دورنا ان احنا نديك اوبشنز وانت تختار.
1: نعم.
2: في اخر القرار ليك، بس يكون ان انسان هي وعية، درجة الوعي عندها اعلى، فبالعكس ده قرار صحيح جدا عشان تقدر تربي.
1: نعم.
2: جيل صحيح وتنشئة صحيحة، والاحسن انها تفضل في علاقة كويسة مع الطرف الاخر عشان الاثنين بيربوا.
1: نعم.
2: يعني في كتير مثلا بيحصل طلاق او انفصال، فالست بتنتقم او العيلة بتنتقم.
1: صحيح.
2: من طرفين، فاللي في الآخر اللي بيدفع ثمن في كل ده هم الولاد.
1: الولاد. فأحيان العلاقة لما بتكون بينفصلوا عن بعضهم، يمكن الأولاد بيعيشوا بحالة نفسية جيدة وسليمة على أنه يضلوا قاعدين ببيت في عنف وعم يشوفوا هالشيء قدامهم.
2: طبعاً.
1: قد يأثر عليهم.
2: طبعا طبعا. دايما نحن بنقول يعني الإنسان ده كل اللي حياتك كلها بتتعلم من من من من الولد لما بيتولد لغاية 5 سنين، ده تنشئتك، ده أفكارك، يعني طبيعة
1: عم يتشرب هالشيء منه.
2: من 5 ل 14 هو ده كل معرفتك وخبرتك. تخيلي مثلا طفل عايش من طفولته لغاية 14 لغاية ما يبقى أدوليسنت في حاجة مش سوية، إزاي الإنسان ده هيبقى سوي في حياته؟ لا يمكن طبعا. لا يمكن.
1: هل ممكن أنه تكون أحيانا المرأة إذا كانت طالعة من بيت فيه عنف وراحت عند الزوج تفكر أنه هيدا شيء عادي؟
2: أغلب الأوقات، لأن الإنسان لما بيشوف حاجة بيبتدي نورماليز، بيحس أنها طبيعية. أوكي ده إحنا بس حتى لما بنربي طفل، لو في مثلا أمهات بتضرب فالطفل يروح المدرسة يضرب صحابه لأنه فاكر أن ده الطريقة عشان أخد اللي أنا عايزه. فده اللي هو تعلمه، بالنسبة له دي حاجة طبيعية. فأكيد اللي تربى في جو في عنف بيحس ان ده طبيعي،
1: شيء طبيعي. نعم.
2: وبيبتدي حتى لو هو رفضه، وسبيشلي بيحصل عند الرجال اكتر من السيدات، وعارف ان ده غلط بس مش قادر لان ده اللي تعود عليه فطبيعته كده.
1: نعم نعم، فكروا هذا الشيء صح. برايك كيف بينعكس العنف الاسري على الاسره ككل، وشو هي ابرز التحديات اللي بتواجهها العائلات المتاثره بالعنف؟
2: بس العنف طبعا بيدمر العلاقات الأسرية، يعني especially لما بيحصل قدام الأطفال. في رجال كتير بتعنف زوجاتهم قدام الولاد وبعدين بينتقل للولاد. فالأسرة دي خلاص ما بتبقاش سوية، التربية مش سوية، الأسرة مدمرة، ما فيش علاقة. فلو اليونت دي مدمرة زي المجتمع هيبقى بيدي أمراض مجتمعية كتير جدا.
1: نعم. يعني حتى بيصيروا أحيانا الأولاد بحاجة لعلاج.
2: طبعا طبعا، لانك اصعب تروما هو التشايلدهود تروما، لانك انت للاسف الولاد دول ما بيقدروش يعبروا عن اللي جواهم، فبيفضل جواكي، فانت بتكبري والحاجه جوه فما طلعتش. فلما بيكبر بيبقى عنده مشاكل في التعامل، مشاكل في الثقه، مشاكل في كل حاجه، كل تعاملاته، ما عندوش سوشيال سكيلز، ومش قادر يعبر عن اللي جواه، لان احنا اغلبنا ما تعودناش ان احنا نعمل مثلا ريفلكشن ولا مديتيشن ولا نقعد مع بعض نطلع اللي جوانا. احنا تعودناش، تعودنا على صبر، تعودنا على استحمل،
1: تحمل.
2: تعودنا نفسي نلغي فكرة الست اللي شمعة تحترق، احنا مش محتاجين حد يحترق، محتاجين خلاص اخترعوا الكهرباء والضوء.
1: نعم، علاقة سليمة 100%.
2: يعني كلنا عايزين ننور.
1: نعم. طيب انا اللي بستغرب فيه ياسمين انه لما بيكون الرجل هو ببيت في عنف وبيبقى معنف، هل انه على طول بينقل هالعنف معه على علاقته الزوجيه لما بيتزوج، ولا بيحاول انه يصلح؟ ليش لما بيتزوج ما بيغير هالشي، بيقول انا ما بدي يكون هيك، انا بدي يكون علاقه سليمه؟
2: اوكي. الانسان اللي بيعيش في عنف ده مش بخطره، تمام، هو انسان مريض نفسيا، هو تعرض لحاجه، في childhood trauma، في مشاكل نفسيه كتير، فمش هو قرار ان انا شفت العنف وانا ضد العنف فانا هعمل علاقه مختلفه.
1: مش بارادته.
2: الناس اللي بتقدر تعمل كده هي الناس اللي دخلت في هيلينج، تعالجت نفسيا. الناس اللي بتتعالج نفسيا بتقدر تعمل كده. الناس اللي ما بتعالجتش وما عبرتش وما طلعتش اللي جواها فبتتعامل باللي هي عرفته. وعشان كده دايما بننصح البنات دايما لو دخلت في علاقه بصي على العيله. لما تبص على الأسرة كأسرة، علاقة الراجل ده بوالده بوالدته بإخواته بأهله، الأسرة نفسها، علاقة الأب والأم نفسهم هتديكي فكرة. يعني لو الأسرة فيها مشاكل وعدم ترابط فأكيد أكيد أكيد لو الراجل ده ما دخلش في هيلينج وما طلعش اللي جواه
1: أكيد
2: تروما، تشايلدهود تروما لسه جواه.
1: طيب ياسمين، شو هو مدى أهمية توعية الناس حول قضية العنف الأسري للحد من انتشاره، وشو هي بعض الطرق أو البرامج الفعالة لتحقيق هالشي؟
2: أوكي. التوعية حاجة مهمة جدا. مرات بنحب نخفي الحاجات وما نتكلمش عليها، بتبقى تابو أو بتبقى الإنسان مش عايز يتكلم عن اللي بيحصل في المجتمع.
1: نعم.
2: I think يعني إحنا خلاص دلوقتي لازم نتكلم لأن المشكلة بتكبر، دي حاجة. فإحنا بنعمل برامج توعية إزاي الإنسان يختار شريك الحياة، يعني إيه اختيار شريك الحياة، إزاي إنسان يبني علاقة مع نفسه الأول قبل ما يختار شريك الحياة، كل ده يعني بتبقى groups or workshops بنعملها مع الcommunities بتوعنا. بس كمان لازم نفهم حاجة يعني مهمة جدا، إنه السبب الرئيسي في العنف الأسري واللي احنا ما بنتكلمش عليه كتير، طبعا في التنشئة وكل حاجة، بس سبب التنشئة دي أصلا هي الجندر رولز. يعني لما بنقعد نقول الراجل وده اللي المطلوب منه كراجل، والست وده اللي المطلوب منها كست، فاحنا من ساعة ما البيبي بيتولد واحنا بنبتدي ندخل في دماغه أفكار ونطلب منه حاجات يعملها لمجرد انه الشخص ده ولد أو بنت، فده بيبني حاجات. فحدي example مثلا ان احنا كنا عملنا دراسة مع الرجالة اللي بتعنف زوجاتهم، ده في الأستراليان كوميونيتي، يعني مش حتى عرب أو جاليات تانية، ده في الأستراليان. فالإجابات يعني اللي بتجيلنا مثلا، انت ليه بتستعمل العنف؟ بيقولك انا لازم اربيها، بعاقبها على حاجات ما عملتهاش، يعني ما نجحتش انها تعمل دورها، يعني في دور وهي ما نجحتش فيه فانا بعاقبها. أو بيقول لك مثلا ده مش عنف، يعني يكون إنه هو بيسيطر، يعني لما بيبقاش في عنف جسدي هما مش شايفينه أصلا إنه ده مش عنف. ففكرة إن إحنا نروح للمدارس ونعلم الشباب، لأن صعب جدا إحنا نغير إنسان خلاص أدلت كبير وناضج، بس ممكن نتعامل مع الأجيال الناشئة، ممكن نعلمهم يعني إيه علاقة صحية، يعني إيه تبني boundaries، يعني حدود لنفسك، يعني إيه تعرف نفسك وتعرف علاقتك بنفسك، أنت عايز إيه من العلاقة دي. يعني إحنا مش بنتجوز عشان نجيب أولاد أو عشان أحبيت الشخص ده، أو فكرة إنه سندريلا والفيري تيلز، يعني خلاص لقيت البرنس تشارمينج فده هدف النهائي ودي النهاية، دي مش النهاية، الزواج هو بداية. It's a journey، يعني مشوار هنمشيه مع بعض، وإنسان مختلف تماما بطباع مختلفة تماما بتنشئة مختلفة تماما. فلو إنسان داخل العلاقة دي ومش عارف هو عايز إيه وفاكر إنه ممكن يغير تاني أو عنده expectations توقعات من التاني، وطبعا لما التوقعات دي ما بتحصلش فالإنسان بتحصل له خيبة أمل وتبتدي المشاكل من هناك.
1: نعم، مع أنه هيدي أحيان العلاقة المطلوب قبل ما تتزوج البنت، هيدا دور الأم كمان أنه توعيها وتقلها أنه شو هي العلاقة بدها تكون.
2: بصي احنا عشان نبقى صراحة مع بعض، يعني للأسف أنا بقولها دايما،
1: فقدنا هالشي؟
2: مش فقدناه، بس احنا أصلا ما تربيناش بطريقة صحيحة. يعني إحنا كمجتمعات يعني معلمناش الإنسان يعرف نفسه مثلاً، معلمناش البنت تبقى قوية بنفسها، يعني في كتير كتير كتير بيحصل إن البنت بقى عايزة تعمل حاجة فالأم تقولها لما تكبري لما تتجوزي لما فالبنت يعني بني عالم أحلام إن أنا هروح بيت زوجي والدنيا هتبقى حلوة
1: وردية حيجي يخدني على حصان الأبيض
2: بالضبط كده بيحصل خيبة أمل فبتتجوز بتحصل مشاكل أو سواء خيانات سواء عنف سواء اللي بيحصل فبتبتدي تربي البنت بطريقة مختلفة وبالكونسبت strong independent woman إحنا لا عايزين strong independent ولا عايزين fully independent عايزين حاجة في النص توازن يعني بنتي يبقى لها كيانها وحياتها بس في نفس الوقت تبقى زوجة وجميلة I think هو ده يعني أساس الأسرة السوية الصحيحة حلو عارفة إيه أصعب حاجة في الدنيا دي لما الإنسان بيعيش من غير شخصية
1: كون شخصيته ضعيفة
2: عايز يمثل طول الوقت تخيلي لما تبقي في علاقة مع زوج أو زوجة سواء الرجل سواء الست وانت مش قادر تبقى نفسك مش قادر تعبر عن رأيك مش قادر تقول انت حاسس بإيه فعلى طول لابس ماسك في البيت ده مش بيت مش راحة فصعب جدا حلو ان احنا نبني شخصية الإنسان سواء بنت سواء راجل لان انا دايما بقول هي مش البنت او الراجل احنا في الاخر
1: بشر طيب ياسمين هل بتأثر نشأة الإنسان وتربيته بطفولته على احتمالية تأثره بالعنف الأسري لاحقا سواء كان ضحية أو كمرتكب للعنف
2: طبعا التنشئة هي كل حاجة
1: نعم
2: العيلة هي أول socialization يعني البروغرامينج اللي بيحصل لنا بيحصل through البيرنتس والعيلة بعد كده المدرسة بعد كده الميديا بتلعب دور كبير جدا أفلامنا كتير. ومسلسلاتنا نعم. وبعدين الreligious entities يعني الدين
1: توعية
2: طبعا توعية كل ده بيلعب دور يعني فهو ده اللي بيخلي الإنسان يتصرف إزاي أو يفهم إزاي
1: نعم ما نحن عطول كمان عبر الأثير نحكي بهالأمور أنه لما بيكون الرجل والمرأة متعلمين الشرع فبيمشوا بالشرع فإن شاء الله تعالى بتكون علاقة سليمة
2: بصي أكيد طبعا أكيد على أساس فهمك الصحيح للدين لأن مرات للأسف الدين بيستغل بطريقة غلط ممارسات مش صحيحة especially بين الراجل والست فحلو جدا احنا نعمل توعية نرجع للدين الصحيح ناخد examples مثلا من الرسول عليه الصلاة والسلام وزي كان بيتعامل مع زوجاته ناخد أمثلة من قصص في التاريخ وقصص حلوة اللي بتبين حقيقة التعاملات الدين جميل والحياة حلوة إزاي بنشوفها من أنه زاوية بنشوفها هو ده اللي بيهم
1: نعم يعني حتى السيدة عائشة عندما سئلت عن خلق الرسول فقالت كان خلقه القرآن
2: صحيح فياريت تبقى في توعية دينية أو تنشئة دينية صحيحة
1: أكيد إن شاء الله هل بتلعب الثقة بالنفس دور بهذا الموضوع بمعنى هل قلة الثقة بالنفس قد تجعل الشخص أكثر عرضة للعنف وكيف بيأثر التعرض للعنف على ثقة الضحية نفسها
2: سؤال جميل جدا يعني سؤال ده ما حدش سأله قبل كده بس دايما بيقولك العنف الأسري بيحصل في كل الطبقات المجتمعية بس أنا ما شفتش في حياتي واحدة جاية تمام ضحية لعنف أسري لما تبقى empowered يعني عارفة نفسها وقوية وواثقة من نفسها ما شفتهاش في حياتي اشتغلت في الموضوع ده في مصر هنا في المغرب في حتت كتير في العالم وانا في دبي وانا لما جيت أستراليا ما فيش لأن الإنسان مش هقول ست أو سيدة أو راجل الإنسان لما يعرف نفسه وبيبقى واثق في نفسه وإمباور عارف قيمة نفسه لا يمكن يقبل بممارسات فحصل عنف يس ممكن يحصل مرة لأن أنت مش متوقع الطرف تاني حيعمل إيه بس حيوقفه عند حده حيعمل حاجة يعني يطلع نفسه من السيتويشن كلها ففعلا يعني حلو جدا إن إحنا نقوي بناتنا ونعلمهم تعليم صحيح تعرف قيمة نفسها لأن الإنسان لما يبقى empowered عنده مش بس ثقة عارف قيمة نفسك أنت مين أنت عايز إيه من الحياة دي لكن مثلا لما بروح وأكلم الستات مثلا دايما أقول لهم عرف نفسك أنت مين قولي أنا مثلا ليلى أنا مريم أنا أم أنا بتعرفني مثلا بالمهنة اللي بتمارسها قول لهم لا أنت جواكي إيه أنت مين فلما نعرف نفسنا ونحط لنفسنا حدود ونبقى فين قيمة
1: أقوياء.
2: نفسنا نعرف نوقف الحاجات دي
1: أكيد طيب ما مدى أهمية دعم العائلة والأصدقاء للأشخاص اللي عم يمروا تجربة عنف أسري وكيف فيهم يساعدوا بطريقة صحيحة أكيد
2: طبعا دور مهم جدا جدا جدا، لأن الإنسان لما احنا قلنا قبل كده الإنسان لما بيتعرض لعنف أسري بيفقد نفسه، بيبقى كأنه عنده حالة نفسية mental health، فأنت محتاجة دعم الأسرة. للأسف كتير اللي بيحصل هو العكس، الأسرة هي اللي بتحط ضغط على الشخص إنه طب ارجع للعلاقة، طب معلش. طب بنشوفها مش بس في المجتمع العربي، في كل المجتمعات التانية. فالأسرة بدل ما تاخد موقف يعني مسندة وتاخد موقف
1: وتوعي
2: قوي الإنسان وتوعي، أو لو بتشوف حاجة بتشوف red flags يعني في علامات بتبين العلاقة دي غلط، فإحنا مش هنخلي الإنسان ياخد قرار غير اللي هو عايزه، but at least نكلم الإنسان، بص أنا شايفة في حاجات غلط، أنا شايفة، طب خد وقتك وفكر. أسرة لها دور مهم جدا جدا جدا، المدرسة لها دور مهم جدا، المجتمع كله. العنف الأسري مش حاجة هتتحل بكيس مانجمنت أو سيرفيسز أو كوميونيتي ليدرز، محتاجة شوية من كل الناس تشتغل مع بعض، لأن دي آفة مجتمعية. يعني الفكرة مش أنا مش عايز بنتي تبقى مطلقة، أنا مش عايز أشوف بنتي لوحدها، لا أنا عايز أشوف بنتي سعيدة، نغير كلامنا.
1: نعم.
2: أنا عايز أشوف بنتي قوية، أم صالحة لأولادها، بتعرف تنشئ جيل.
1: نعم.
2: صحيح.
1: نعم.
2: فالدعم الأسري طبعا توعية مهمة جدا جدا.
1: أحيانا قد يكون بالعكس، مثلا مجرد ما تزوجت البنت قد يقول لها الأب أوعي يقرب عليك أو يقول لك كلمة، ترجعي بعده محلك محفوظ، مش بيحاولوا إنه إصلاح الشيء.
2: لا بصي، يعني كل حاجة بتزيد عن حدها بتبقى غلط، يعني لازم نبقى في توازن. حلوة قوي إنه البنت يعني لما بتروح بتكوزها الأب يقول لها ده بيتك وبيتك مفتوح لك، فهي بتحس إنه في سند، في ورايا حيطة، حد سنين عليها، حاجة حلوة جدا. لأتفه سبب حترجع، لا نقعد معها، يعني يكون إحنا في الآخر ما أنتي you mentioned كل الحاجات اللي في ديننا الجميلة، في عدل، في حق، فنحفظ الحقوق.
1: أكيد.
2: فلما أقعد مع بنتي وفاهمها ولا، طب دايما بنقول برضو مشاكل الزوج والزوجة يتحلوا بين الزوج والزوجة، ما فيش داعي ندخل الأسر.
1: نعم.
2: كل ما بندخل الأسر مشكلة بتكبر.
1: نعم.
2: فالأحسن إنه ما يحلوها مع بعض، والتوعية طبعا حاجة مهمة جدا.
1: طيب شو هي بعض الأساليب الفعالة اللي بيمكن تساعد على الوقاية من العنف الأسري قبل ما يصير؟
2: يعني الأم لها دور مهم جدا جدا جدا. حاجة مهمة جدا إنه الراجل ياخد قوته من الأم، وممكن نلاحظ دي في المجتمع، الراجل حياته بتتغير لما والدته بتتوفى، والبنت العكس.
1: نعم.
2: البنت بتتغير لما سندها أو الأب بيحصل له حاجة، فالراجل بياخد قوته من والدته. لما الراجل يشوف أم قوية وواقفة وفعالة في المجتمع، ده بيديه قوة، بيدي وبيفهم إن المرأة دي حاجة مهمة جدا، إحنا ماشيين مع بعض، إحنا مكملين مش وردة مع بعض، مش هي ماشية ورايا، ليه تبقى وراي؟ يعني ليه ما ينفعش تبقى جنبه وتبقى هي عظيمة هي كمان؟ نبقى جنب بعض، نمشي مشوارنا مع بعض، نساند بعض، أخد منك وتاخد مني، وإنت تكبر وأنا أكبر. فلازم نشوف الإكزامبلز دي في الأسرة، في العيلة، أب بيساند، أب بيسأل حصل إيه لكلمة شكرا ولو سمحتي وتسلم إيدك، والحاجات الحلوة دي اللي احنا تربينا عليها، تكست مسج الصبح وحشتيني، إنتي جميلة، كلام ده حلوة، يعني الكلمة الطيبة صدق.
1: نعم.
2: صح، حلوة جدا. نعم. وبتعمل مفعول سحري قوي قوي.
1: نعم. ما في أحيان قد يجيكم حالي أنه الرجل هو المعنف مثلا؟
2: بيحصل طبعا كتير. خليني أقول حاجة، في المجتمع العربي ما بيبقاش عنف جسدي بس عنف لفظي زي ما أنت قلتي، فيس في بيحصل كتير في المجتمع الأسترالي، في عنف جسدي من ستات قوية أو مستقوية، فطبعا ده بيحصل. الرجالة للأسف ما بيقولوش كتير، بس في طرق احنا ممكن نعلمها للمقبلين على الزواج او على العلاقات، في ازاي ان هم يريزولف الكونفليكت لما بيحصل اختلاف، يحصل مشكلة، نحل مشاكلنا ازاي، نتكلم ازاي. واحدة مثلا زوجة في البيت وجوزها راجع من الشغل تعبان مثلا، وهي عارفة مثلا الترافيك والشغل والتعب وضغط اليوم، اول ما يفتح الباب تبتدي هي مشاكل،
1: أولادك عملوا وصار معنا هيك وجت الدفعات
2: ومش عارفة إيه، وستات كتير بتعمل كده. طب ليه؟ طب ليه ما اختارش وقت مناسب عشان نتكلم؟ دي حاجة. الحاجة التانية مثلا الستات عندهم ميموري جامدة، يعني فتطلع له من القديم ومن الجديد، عندها فايلات بتوع السي آي اي، انت فاكر لما قلت كده، انت فاكر لما عملت، والراجل يعني ما عندوش الديتيلز دول في دماغه فما بيفتكرش. حاجة دايما بقولها لما بعمل healthy relationships، بقول لما تيجي تتكلم، يعني حصل خلاف بيني وبينك مثلا، لو انا ابتديت بكلامي you did، انت وانت وانت
1: على طول، هي او هو
2: على طول لوم، على طول انت هتعملي ايه، هتدافعي عن نفسك، انا هزود الجرعة، لا انت قلتي، فهتبتدي تاتاك مي. فالافضل ان انا دايما في طريقة حلوة بنعلمها، كلم على your emotions، لأن دايما بقول يعني مشاعرك ما بتكذبش. لما تقولي أنا زعلت يبقى أنت فعلا زعلانة، أنا خفت يبقى أنت فعلا خايفة، أنا حزنت حزينة. فقولي أنا زعلت الصبح لما أنت مشيت وما قلتي ليش، أو ما عملتش لما الصبح طلبت منك تعمل كذا وأنت مشيت وما قلتي ليش. فالراجل على طول حيفكر فيها لأنه مخهم عقلاني، غير إحنا مخنا emotional شوية. يعني يقولك لا بس أنا ما كانش قصدي، أنا والله نسيت، الموضوع خلص. لكن لو أنا جيت قلت له مثلا أنت الصبح قلت لك كده وما عملتش، وأنت دايما ما بتعملش، أنت إنسان أناني، وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت، وفاكر لما أنت طلبت مني، وأنا خلاص بدأت خناقة. فحاجات بسيطة ممكن تحل الخلافات الزوجية.
1: أكيد
2: دول.
1: فعطول أنا كمان بحب هالشغلة إنه بدل ما المشاكل تتراكم وتكبر ما يقعد فيهم يحلوها، فالمشكلة أول ما بتبلش منحلها مشكلة مشكلة، ما بتكبر بتقعد في عصبية. أو إذا كانوا معصبين من بعضهم لما يروقوا بيحكوا بالأمر بيرحل كل شيء،
2: كل الانرجي دي اللي في الغضب، أقعد شوية أتمشى شوية أشرب
1: يروح يتوضى يغسل بالماء،
2: يعني أي تصرف يتوضى يصلي ده أحسن حاجة. بس لو حتى مش قادر بس يغير مكان وهم بيغير المود بتاعك وتقدري تتكلمي. وكمان لما بنتكلم بلاش خليها شخصية. فمثلا حصل موقف أوكي، ما بتديش أنت وأنت عشان أنت أناني وأنت مفكرش بنفسك، فكده أنا هاجمتك أنت كشخص، ما هاجمتش الوضع. ممكن أقول الوضع ده زعلني، الوضع ده ما كانش صحيح، فبكلمنا على situation بدل ما كلمنا على أشخاص. في حاجات بسيطة جدا بتخلي الدنيا جميلة وبسيطة.
1: أكيد أكيد، وعلاقة سليمة
2: وحلوة
1: كتير. نعم. طيب ياسمين، لو شخص كان بده يقدم بلاغ عن حالة عنف بيعرف فيها بس ما بده تنعرف هويته، بيقدر يعمل هيك؟ وشو الإجراءات اللي هي متوفرة له؟
2: أوكي، حدي إكزامبل. أنا مثلا جاري بيحصل عنف وأنا سمع صريخ، يعني بيحصل دلوقتي، أنا ممكن أبلغ ومش مضطرة أقول اسم، ممكن أدي بس العنوان وعادي والبوليس هيجوا ويحلوا الموضوع. المشكلة فين بقى؟ المشكلة لما بيبقاش جسدي، يعني حد مثلا جي وحكي لي أنا في عنف، في سيطرة، في استغلال للمال، في حاجات تانية ما فيهاش إيفيدنس. فحتى لو أنا بلغت وحتى لو مثلا استدعوهم مش هيحصل حاجة. فالبلاغ لازم يجي من الشخص المعنف. لما يجي شخص معنف ممكن ياخدوا statement بتاعه ويكلموا الطرف التاني. الحالة الوحيدة اللي ممكن تبلغي لو بيحصل ساعتها. مرات مثلا بيجي لنا ناس ضحايا عنف بتديهم options، أنا ممكن نبلغ، ممكن أروح معك، وهما مش عايزين يبلغوا، ولأن لما بتبلغي خلاص الموضوع خلاص، بيبقى فيه تبعيات، حياتك بتتغير تماما.
1: نعم.
2: الضغط ده مش دايما حلو على الشخص. من الأحسن مثلا نعمل زي ما قلت لك safety plan، يعني يديهم تيبس صغيرة، يحضر نفسه، يبتدي يشوف options، يعرف إيه اللي موجود في الخدمات اللي موجود عشان يقدر يبتدي حياة. وعايز أقول حاجة، في app دلوقتي عملوها البوليس اسمها Empower Me، لأن زمان ما كنا بنروح مع ضحايا العنف للبوليس عشان يعملوا statement ما بتبقاش فيه evidence، فخلاص ما فيش حاجة. فالEmpower Me دي، فكل ما يحصل حاجة ممكن يحطوها على الأب، يكتبوا زي ما بيبقى عندك مذكرة، أو حتى ممكن يعمل مذكرة مش عارف يستعمل الأب، يكتب مذكرة يعني في اليوم ده التاريخ ده حصل كذا كذا. فدي لما بتروح للبوليس، البوليس بياخدوا بيها. أيوة. وتثبتي بيها بس لازم نوعيهم إنه لو الراجل بياخد التليفون فلازم نبقى عارفين، مثلا لو هعمل مذكره هكتب بلاش التليفون، او احط كود للتليفون، او ميك شور ان انا يعني مش واضحه مش باينه. حتى لما اعمل Empower Me app يعني لازم احمي نفسي، ما يبقاش مثلا الزوج ممكن في اي وقت يروح مطلعه وشايف كل الايفيدنس،
1: تبقى
2: مشكله.
1: نعم. طيب ياسمين، شو اللي بيخلي الزوجة انه تسكت وتدلع اعطيه؟
2: لما بتبقاش فاهمة اللي بيحصل، لما بتبقى زي ما قلنا داخلة في جوة دائرة العنف وبتبرر له، بياخد وقت مع السيدات غالبا. فشل العلاقة حاجة كبيرة، محدش بيحب انه يفشل او يبان انه فشل في علاقة قدام الأسرة قدام المجتمع، واحنا عندنا في مجتمعنا مقارنات كتير جدا جدا.
1: نعم.
2: فهي بتبقى مش عايزة تبانها فاشلة، عارفة انها ما تقدرش تبقى يعني dependent، يعني هو بيعمل كل حاجة وما بتعرفش تعول نفسها، ما بتعرفش تعمل اي حاجة. فأسباب كتير بيخلوهم، او زي ما احنا قلنا بتحبوا.
1: حتى احيان قد يكون الزوج مهددة، قد يهددها بالقتل.
2: كتير بيحصل كتير للأسف.
1: فهي بتخاف كتير. بتفكر بقى برا ما في مساعدات وبيقدر يطالع وين ما راحت.
2: عشان كده احنا بنتكلم مرات، بيقولنا دايما بنقول لهم it's confidential، يعني ما فيش حاجة حتطلع برا.
1: سرية
2: حتى ان انت تعالي بس تكلمي، ما بندخلش البوليس، ما بندخلش اي حد، بنكلمهم بنقول لهم بنديهم options، دي حلول ممكن تعمليها. لما بيبقى في طبعا threat بالأسلحة او حاجة بتبقى، او اقتلك او حاجة كبيرة، فبنتكلم يعني مرات بيبقى أقل أنا حاخد الولاد، مرات بيفهموهم السيستم غلط، فالناس بتخلط كتير ما بين domestic violence و child protection، دول الاثنين ما لهمش علاقة ببعض.
1: أخت ياسمين شكرا جزيلا لك على حضورك ومشاركتك القيمة، وبتمنى تكون هالمعلومات ساعدت مستمعينا على فهم أعمق لهذه القضية الحساسة، وعلى إدراك أهمية التوعية والدعم والتواصل الإنساني بمواجهة ظاهرة العنف الأسري.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة، أنا استمتعت بالحديث وفرصة سعيدة جدا.
1: ونحن استمتعنا كتير، وإن شاء الله تعالى هيكون إلا لقاءات تانية
2: إن شاء الله.
3: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410-830-930. And together, we can make our station great.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
4: A 2MFM sponsor.
6: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
7: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
4: Sponsoring 2MFM.
8: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
4: A 2MFM sponsor.
9: Salama College is now accepting applications for enrolments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunisation information and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02 8760 1000.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، معكم أخوكم هاني والشيخ فواز عبود. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: إن شاء الله سمحت الشيخ، حنتابع مع مستمعين الكرام برنامج حكم الدين مع حلقة جديدة في تفسير بعض سور القرآن من الجزء الأخير، الجزء 30. My dear listeners, you are joined with Brother Hani and Sheikh Fawaz Aboud with a new episode of the Hukm al-Din program, which concerns the Quran recitation and explanation of the meanings of the verses within the last chapter, the 30th chapter, Juz' Amma. سنتناول اليوم سورة الماعون بالقراءة وبيان المعاني الواردة فيها وبيان بعض أحكام التجويد اللي بتتضمننا وهذه الصورة، وبعد ذلك إن شاء الله حنترجم ما ذكرناه باللغة الإنجليزية. لو بتتفضلوا سمحت الشيخ بقراءة السورة كاملة حتى يتسنى للمستمعين الكرام سماع قراءة السورة بطريقة صحيحة، تفضل
1: إن شاء
0: شيخ.
1: الله تعالى، بارك الله فيك، نشكركم على هذه الفرصة، بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين

0: ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك شيخ.
0: آمين وفيك.
1: شيخ لو بتتفضل وتبين لنا هل هذه السورة سورة الماعون مكية أو مدنية؟
0: ذكر أهل العلم أن هذه السورة سورة الماعون هي مكية، وقيل أنها مدنية، وعدد آيات هذه السورة 7 آيات.
1: وشيخ لما بنقول مكية أو مدنية شو معنى هذا؟
0: لما يقول العلماء عن سورة من سور القرآن أنها مكية، يريدون بذلك أنها نزلت وكان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله حينها في مكة. ولما يقولون مدنية معناه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها في المدينة. هذا المراد بقولهم هذه السورة مكية وتلك السورة مدنية. أما هذه السورة اختلف فيها، يعني الاختلاف فيها كما بينا أن العلماء قالوا مكية، لكن قيل كذلك أنها مدنية.
1: الله يجزيك عنا خير.
0: آمين وإياكم.
1: سادي لسنز، شيخ فواز was just explaining to us that سورة الماعون in the last chapter of the Quran is comprised of 7 verses, and some scholars said that it is Meccan and other scholars said that it is Madanian. And what this means is that some scholars said this surah was brought down on the Prophet sallallahu alaihi wasallam whilst he was in Mecca, whilst other scholars said that this surah was brought down on the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he was in Al-Madinah. والآن مستمعينا الكرام سيحدثنا الشيخ على أحكام التجويد الواردة في الآية الأولى. نرجو من سماحتكم أن تقرأوا لنا الآية الأولى وتبينوا لمستمعينا الكرام الأحكام الواردة فيها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت، في عنا الراء حكمها التفخيم لأنها عليها فتحة مفتوحة. الراء في إذا كانت مفتوحة يعني عليها فتحة بتكون هذه الراء حكمها التفخيم. أرأيت، هذه الراء تختلف عن بعض أحكام بعض الحروف التي هي مفخمة. يعني الحروف المفخمة هي معروفة، هي 7 حروف، ولا يختلف هذه الحروف المفخمة، لا تختلف أحوالها، يعني هي دائما في حالة التفخيم مثل الحرف الصاد مثلا وحرف الضاد، إلا في حال الكسر فإنه يكسر من حدة التفخيم. أما الراء ليست مثلهم، الراء بحسب حالها أحيانا تكون مرققة، يعني أنها مرققة كبقية حروف الترقيق، وأحيانا تكون مفخمة وحسب الحركة. إذا كانت متحركة بالفتح أو بالضم بيكون في حالة التفخيم، وإذا كانت متحركة بالكسر فبتكون في حالة الترقيق، مش يكسر من حدة التفخيم، إنما تكون في حالة الترقيق، يعني صفتها بيكون صفة ترقيق. أما إذا كانت ساكنة فينظر إلى حركة الحرف الذي قبلها، فإن كان الذي قبلها مفتوح أو مضموم أو مكسور بكسرة عارضة ليست أصلية، أو مكسور بكسرة أصلية لكن أتى بعدها حرف مفخم، بتكون في هذه الحالة بتكون حكمها التفخيم. أما إذا كانت الكسرة التي قبلها أصلية، إذا كانت الكسرة التي قبلها أصلية ولم يأتي بعدها حرف من حروف الاستعلاء فبيكون حكمها الترقيق. هيدا بالنسبة للراء. أما هنا الأمر واضح، هي الراء مفتوحة يعني عليها فتحة، فإذا حكمها التفخيم ولا ننظر إلى الحرف الذي قبلها. الذي يكذب بالدين، الذي هو بس من حيث الحرف، هذا الحرف يسمى حرف لثوي الذال، ولا بد من وضع شيء من اللسان عند اللثة، لا بد من وضع شيء من اللسان عند اللثة، فيقال الذي، ليس للإنسان أن يبدل الذال زايا فيقول الذي، ليس له، فإذا هذا الحرف حرف لثوي، وحروف اللثوية هي ثلاثة: الذال والساء والظاء، هذه هي حروف اللثوية. كذلك في كلمة يكذب كمان مرت معنا الذال مرة أخرى، كمان لا يجوز أن يبدلها الإنسان زايا فيقول يكذب، بل يكذب يعني بالذال اللثوية. بالدين هنا بدنا ننتبه على أمر الدال كتير، لأنه هون الدال مشددة، بعض الناس قد يتساهل عند النطق عند نطقه بالدال فيخرج الدال تاء فيقول بالدين مثلا، بتغير المعنى، الدين يفترق عن التين، فإذا هنا بالدين فلا بد أن تظهر الدال دالا ولا أن تكون شبيهة بالتاء، التاء فيها ضعف لأنه فيها همس، التاء فيها كذلك يعني هذا الهمس الذي فيها بيكون، أما الدال هي فيها جهر، الدال فيها جهر والدال فيها قلقلة لما بتكون في حالة السكون، أما التاء ليس لها هذه الصفة التي هي للدال، فلا بد أن تتميز الدال عن التاء، فيقال بالدين. وعند الوقف بيكون عندنا وقف يسمى وقف عارض للسكون، وهذا بيكون حكمه أنه يجوز للمقرئ أن يأتي بحركتين عند الوقف أو بأربع حركات أو بست حركات، بسموه وقف عارض للسكون. لا بسموه وقف عارض للسكون لأن السكون عرض على الحرف الأخير الذي جاء بعد حرف المد، فهو ليس سكونا أصليا، يعني لما الواحد قال بالدين سكن النون، هل النون هذه في الأصل ساكنة؟ لا، هي في الأصل مكسورة لكن سكنت لأجل الوقف، فلذلك بسموه مد عارض للسكون لأن السكون ليس أصليا، ولأن السكون ليس أصلي فبيكون عندنا هذه الأمور الثلاثة، أنه إما أن نأتي بحركتين في مده أو أربع حركات أو ست حركات، اللي هو بسموه باصطلاح لأهل التجويد بسموه قصر أو مد أو توسط، أو قصر طول أو توسط، يعني بيكون هيك، هذا حكم المد فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: So dear listeners, Sheikh Fawaz was explaining some of the rules of recitation for the first verse, and he started off with the first word أرأيته with the letter Ra, and he started to talk about when it is مفخم, which is a heavy letter, so in linguistic term there's a thickness and heaviness when it's pronounced, and when it's مرقق, which means when it is a light letter where we apply some form of thinning in the pronunciation. So for حرف الراء, it is مفخم when there's a فتحة or ضمة on it, and it is مرقق when there's a كسرة on it. Then Sheikh moved on to the second word, الذي, and he said the ذال in this word is a حرف لثوي, and حروف اللثوية is the ذال, the ثاء, and the ضاء, and we need to be careful again not to mix up between those letters because they do have some form of similarity where one pronounces it from. And then the Sheikh moved on to the third word, يكذبو, and he also explained that the ذال over here has a شده on it and it's من حروف اللثوية. So we need to be careful not to mix it as well with another letter like الزاي, because a lot of people may mispronounce the word and this may also change the meaning or not give the word the right meaning. And then Sheikh moved on to the final word in this verse, بالدين. And the dal over here has a shadda on it, and it's very important to differentiate the dal with the ta, because the ta is from huruf al-hams. However, the dal is, the Sheikh explained, is from huruf al-qalqala. So when there's a sukun and jahar, when there's a with a sukun on it, you need to give emphasis to the letter. So it's very important to differentiate the dal from the ta. And finally, in this letter, as we mentioned in previous episodes, there's mad عارض للسكون because the final letter in this word, the noon, Originally, as you can see in the literature and the writing of the Quran, there's a kasra on it. But because we're stopping on this word, we are applying a sukun to it. So the Sheikh said that the scholars allow you to either apply 2 haraka in terms of mad or 4 or 6. Barakallahu fik, samahat al-Shaykh.
0: There is one also there that we maybe skipped, which is the ya in the word ara'ayta. Is a harfulinin. Harfulin. Why it is harflin? It's not harf mad and lin. It is just harflin because it is sakina and before it there is fatha. If it is sakina before it kasra, then it would be harfu maddin walin. But because before it there is fatha, then it is harfulinin.
1: And for this one, Sheikh, you also apply 2 harakat. Ara'ayta. شيخ لو تبين سننتقل الآن إلى يعني تبيين المعنى في هذه الآية
0: إن شاء الله. بس بحب أذكر مستمعينا أنه أمر التفسير لا يكون بالرأي.
1: نعم.
0: لا يكون التفسير بالرأي. الإنسان الذي يقول يتكلم في القرآن برأيه لو كان أصابا فهو مخطئ، لأنه تكلم في القرآن برأيه. نحن هلأ من وراء الميكروفون ما منتحذر في تفسير الآيات، ما منعتمد على آرائنا في تفسير الآيات، إنما نذكر ما ذكره علماء التفسير الذين يعني مضوا والذين لهم باع في هذا الأمر. فنحن بنعتمد كلام في بيان المعاني الواردة في كتاب الله عز وجل، في بيان معاني الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل. فأنا بنبه يعني تنبيه شديد على أنه الإنسان أبدا يتجنب أن يتكلم في كتاب الله معتمدا على رأيه، معتمدا على رأيه. بس نذكركم على سبيل المثال، يعني سئل مرة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عن تفسير قوله تعالى وفاكهة وأبا الأب، فقال سيدنا أبو بكر أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذ قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا سيدنا أبو بكر، وكان يتكلم اللغة العربية بالسليقة، بالسليقة كان يتكلم اللغة العربية، ومع ذلك كان يتجنب أن يتكلم في كتاب الله عز وجل معتمدا على هواه ورأيه.
1: Yes, dear listeners, Sheikh Fawaz raised a very important point and a strong warning and caution to each and every one of us that when it comes to the explanation of the meaning of the verses of the Quran, you cannot explain these meanings based on your own opinion or based on what you assume it may mean. Even if you get it correct in terms of this assumption or this opinion, still this is something that you should refrain from, because only one who has acquired this knowledge with the right sanad should provide the explanation. And Sheikh Fawaz even said, Our great companion, the best of all companions, Abu Bakr as-Siddiq, gave an example and he said, how will I be protected if I were to talk about something which I do not know about when it comes to the explanation of the meanings of the verses of the Quran? Tfaddal, Sheikh.
0: Barakallahu feekum. So Allah Ta'ala yaqul, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ يعني هَلْ عَرَفْتَهُ؟ أرأيت بمعنى هل عرفت، هل علمت، الذي يكذب بالدين، بالدين هنا المراد الذي يكذب بالجزاء والحساب في الآخرة. الكلمة الدين تأتي بعدة معاني، من معاني الدين الحساب والجزاء، كما في قوله تعالى مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء، يعني يوم الحساب. فأرأيت الذي يكذب بالدين، يعني هل عرفت الذي يكذب بالدين، يعني الذي يكذب بالجزاء والحساب في الآخرة. نعم.
1: So the listener Sheikh was explaining the meaning of the first verse from this surah, and he said, It means literally, have you seen he who belies the religion? And he explained that what that means is that the one who disbelieves and denies the judgment in the hereafter and the reward and punishment for one's deeds. So the first part of the verse talks about, it's a form of a question, al-aita, do you know who is the one who contradicts the religion? If you do not know, then the description of what this is found in the second verse.
0: It has been mentioned that this verse was revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam regarding Al-Asi ibn Wa'il. And some scholars said he was Al-Walid ibn al-Mughira. And both of them were kuffar.
1: SubhanAllah. سننتقل الآن شيخنا إلى الآية الثانية لو سمحتم أن تبينوا الأحكام.
0: قال الله تعالى فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك كما نزل حرف لثوي مهم أن لا نخلطها بحرف الزاي يعني أن لا نلفظ حرف الزاي بدلا منها فنقول فذلك هذا خطأ. فذلك الذي كذلك الذي كمان حرف لثوي بننتبه على هذا الأمر كتير مهم يدع اليتيم يدع اليتيم عنا بالأخير كمان مد عارض للسكون يعني فيه الحركتين والأربعة والست حركات يعني في الواحد يقول اليتيم اليتيم هذا المراد بالأربعة اليتيم هذا المراد بالست حركات ففي الواحد يقرأ هيك ويقرأ هيك ويقرأ لكن إن بدأ يعني بالحركتين لهذا المد الذي يقال له مد عارض للسكون بده يستمر فيه إلى نهاية القراءة وإذا بدأ بالأربعة يستمر فيه إلى نهاية القراءة وإذا بدأ بالستة يستمر فيه إلى نهاية القراءة يعني مش مرة يقرأ بالحركتين ومرة بالأربعة ومرة بالستة يعني بارك الله فيك
1: وشيخ هذا كمان نفس الشيء للمد الطبيعي والمتصل
0: المد الطبيعي على طول حركتين أما المنفصل في الواحد يقتصر على الحركتين كمان إذا بلش حركتين بيستمر فيه على الحركتين نعم
1: بارك الله فيك So dear listeners, Sheikh was just explaining the rules of recitation in the second verse of this surah and he again repeated in the first word فَذَلِكَ حرف الذال is حرف لثوي same with the second word الذي and then he moved on to the last word اليتيم and of course as we explained in the previous verse there's مد عارض للسكون so it's either two حركات four حركات or ست حركات and Sheikh also added a very important benefit that if you were to apply either two حركات four حركات or ست حركات for this مد you must be consistent in the number of harakat that you give for this mad in the rest of your recitation. Barakallahu fiqh, Shaykh, law nubayyin ma'na hadhihi al-ayah.
0: Allah Ta'ala yaqul, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمُ Allah Ta'ala yu'lim nabiyyahu بِصِفَةِ هَذَا الْإِنسَانِ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَقَالَ اللَّهُ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمُ فذلك الذي يدع اليتيم يقول البخاري نقلا عن مجاهد يدع يعني يدفع عن حقه بمعنى يظلمه ويقهره كما قال قتادة يعني بمعنى أنه يدفعه بعنف بأن يدفع اليتيم عن حقه دفعا عنيفا ليأخذ ماله بيقول الإمام القرطبي في كتابه يعني التفسير بيقول وكانوا يعني هؤلاء في الجاهلية العرب في الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار ويقولون إنما يحوز المال من يطعن بالسنان ويضرب بالحسام لكن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه أحكام الميراث فنحن كمسلمين وهلأ عرب مسلمين نشتغل بالأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه بما يتعلق بالميراث نعم
1: So dear listeners, Sheikh Fawaz was just explaining the meaning of the second verse of this surah, which literally means that is the one who shoves the orphan. And Al-Bukhari said in his Sahih that Mujahid said that yadu'u shaves, it means to do injustice to the orphan and to oppress him. And Al-Qurtubi also said that they used to not give inheritance to women and children, saying the one who lunges with the spear and strikes with the sword is the one who gets the money. And the Sheikh added a very important benefit that the rules of inheritance in the religion of Islam, we must take them as they were brought down on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we must apply them in that manner. We shouldn't do as we may see fit. We must follow the rules of the religion. Sheikh, لو تبين لنا شو معنى اليتيم باللغة العربية.
0: اليتيم بيقول العلماء هو الذي مات والده. الذي مات والده يقال له يتيم. يعني إذا كان الولد الذي هو دون البلوغ توفى الله والده هو بعد دون البلوغ هذا يقال له يتيم. أما إذا مات والداه طبعا بيكون يتيم لكن بيكون إسا له صفة زائدة فبسموه هذا لأنه مات الوالدان بسموه لطيم. بسموه لطيم إذا مات الوالدان يعني هو أكيد ضمن بعده ضمن اليتم لأنه والده مات فسواء كان انضم إلى ذلك أمه أو لم ينضم يعني سواء مات والداه يعني الأب والأم أو مات والده هذا اسمه يتيم لكن إذا مات الوالدان صار هو في حال أشد من اليتم اللي هو صار بسموه لطيم. ثم إذا بيقولوا إذا ماتت الأم إذا ماتت الأم دون الوالد هم ما بيقولوا يتيم بيقولوا عنه عجي.
1: عجي
0: أيوة
1: سبحان الله.
0: نعم لكن هون المراد اليتيم يعني الذي مات والده سواء انضم إلى ذلك أمه أو لم ينضم.
1: So the listener Sheikh was also explaining what the meaning of the word yatim means in the Arabic language, and he said that it means the one, the child whose father has passed away. And if the child, both the parents of the child have passed away, then he'll be referred to as latim, which is sort of a higher classification than yatim. So he's still a yatim, but there's more to it that goes to that meaning. And also, if his mother passed away, he's not considered a yatim. So that was a very important clarification. Barakallahu fiqh, Shaykh. InshaAllah, Shaykhna al-Kareem, بننتقل للآية الثالثة من سورة الماعون.
0: الله تعالى يقول ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. هلا في هذه الآية ما كتير في أحكام لكن يوجد حرف لابد كمان من التنبيه عليه لا سيما للذين هم نشأوا في هذه البلد يعني ليسوا في بلاد عربية منهم معتادين على النطق بهذا الحرف نطقا صحيحا اللي هو حرف الضاد. الضاد مخرجه ليس نفس مخرج الدال يعني الضاد والدال لا يلتقيان في المخرج ليس للضاد نفس المخرج مع الدال لكن بتختلف بالصفة لا إنما يختلف عن الدال في المخرج مخرج الدال طرف اللسان ومخرج الضاد حافة اللسان يعني نحن اللسان له طرفان أيسر والأيمن وله هيدي الحافة عفوا له حافتان اللسان له حافتان الحافة اللي هي اليسرى واليمنى وعندك الطرف اللي هو من أمام مما يلي الشفتين مما هو قريب من الشفتين هذا بسموه طرف اللسان هذا مصطلح وعندك الحافتين اللي هي مما تلي الأضراس اللي هي من جانب الأضراس هيدي بسموها حافة وهيدي بسموها حافة. الضاد لا يخرج من طرف اللسان إنما الضاد يخرج من شو؟ من حافة اللسان مما يلي الأضراس. الأهون أن تخرج من نان من الأيسر من الجانب الأيسر هذا أهون وهذا يعني وهذا أكثر عند الناس أهون أن تخرج من الجانب الأيسر وهذا هو الأكثر عند الناس لكن كمان يصح أن تخرج من الجانب الأيمن، لكن هو أقل وأصعب من خروجها من الجانب الأيسر. لكن عند بعض الناس الأهون أهون عليهم أن يخرجوها من الجانب الأيمن. فهذا مخرج الضاد. فمهم أنه لا نقول يحض بالدال، إنما يحض، إنما يحض من حافة اللسان مما يلي الأضراس، اليمنى أو اليسرى. نعم، هذا بالنسبة لأمر الضاد، هذا مهم، لأنه كما ذكرت لا، هذه الضاد لا توجد في لغة أخرى. هذا حرف الضاد، هذه خاصة باللغة العربية، هذه خاصة باللغة، حرف الضاد.
1: نعم.
0: لذلك بسموها لغة الضاد، بسموا اللغة العربية لغة الضاد.
1: نعم.
0: فمهم أن يأتي الإنسان ينطق بها نطقا صحيحا، يحض على، لأنه فرق بين يحد، من حد يحد، وبين حض يحض. هذا الحض يعني بمعنى الحث، أما الحد يختلف، يجعل للإنسان حدا. فمهم أن يميز الإنسان بين الضاد وبين الدال، وأن كذلك يميز بين الضاد وبين الظاء، لأن البعض يأتي بالظاء بالضاد كالظاء، بيقول لك يحظ مثلا، يحظ أو يحظ مثلا، لا يصح، لابد أن يأتي بها بالضاد. وين مخرج للضاد؟ من حافة اللسان على الأضراس، إما من جهة اليمنى أو من جهة من الجهة اليسرى. هذا بالنسبة للضاد. على طعام المسكين، كمان في عنا في آخر الكلمة في عنا مد عارض للسكون، كمان مثل ما ذكرنا فيه الحركتين والأربعة، فيه القصر يعني والتوسط وفيه الطول. نعم، والله تعالى أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ سعدي. Listeners, we are now on to the third verse of Surah Al-Ma'un. And Sheikh Fawaz was explaining to us the importance of the letter Dod in the Arabic language, because in fact there is no such letter that is similar in any other language. And that's why he added the benefit that, subhanAllah, the Arabic language is sometimes referred to as Lughatul Dod. So in this particular word, Sheikh was saying that we must be careful not to pronounce it as a dal, and also in other words, because harful dod is from a particular area in terms of where you are to pronounce it from, which is different than harf dal. And the way the Sheikh explained it is, you are to pronounce the letter dod from when your tongue hits your teeth, either on the left side or
0: the side of the tongue.
1: The side of the tongue, on it, either the left or
0: the molars, right. But not the front teeth.
1: Not the front teeth.
0: The molars.
1: The molars.
0: The right side or the left side.
1: And that helps, Sheikh, as well, in differentiating it from the dal, which is normally from the front.
0: That's right, exactly. No.
1: And then he moved on to the final word, and miskeen, and he explained again that we have a mad عارض للسكون, which is either two harakat, four harakat, or ست harakat. شيخ لو تتفضل وتبين معنى هذه الآية بارك الله فيك.
0: يعني الله تعالى يبين صفة هذا الإنسان الذي يكذب بالدين, وأنه ذكر من صفاته أنه يدعو اليتيم, ثم ذكر أنه لا يحض على طعام المسكين, يعني لا يأمر بإطعام المسكين, لا يحض على طعام المسكين, يعني لا يأمر, هون طعام المراد به الإطعام, يعني لا يأمر ولا يحث ولا يحض على إطعام المسكين. ليش لا يحث؟ لبخله ولتكذيبه بالجزاء, لأنه هو لا يؤمن بالآخرة. وهذا يا أحبابنا بذكرنا بأنه العقيدة هي الأساس في كل عمل تقوم به من أمور الطاعات. يعني لولا العقيدة ليش الواحد بده يصلي؟ لولا أنه يعتقد أن الله موجود ليش بده يصلي؟ لولا أنه يعتقد أن الله موجود ليش بده يصوم؟ كذلك ليش بده يطعمي؟ إنما هو يطعم, المسلم يطعم بسبب اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى سيثيبه يوم القيامة, ويصلي لاعتقاده أن الله سبحانه وتعالى سيثيبه يوم القيامة, وأنه سيجنبه يعني العقوبة ترك الصلاة. كذلك الصيام, أنه سيثيبه الله سبحانه وتعالى على صيامه وسيجنبه عقوبة من ترك الصيام. يعني من هذا الباب، هذا أكيد مش أنه بيكون أنه الله لابد أن يفعل هذا معي، لكن هذا من باب الرجاء، يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون هكذا حاله يوم القيامة. لكن هذا من باب يقينه أنه لابد من يوم الجزاء يوم القيامة، هذا المسلم هكذا يفعل. أما هذا الذي الله تعالى وصفه بأنه لا يطعم، لا يحض على طعام المسكين، هذا لا، ليش لا يحض، لا يحث، لا يأمر بالإطعام؟ لأنه لا يؤمن بيوم الجزاء، فهم لا يفعلونه وإن قدروا على فعله، ولا يأمرون به إن كانوا يعسرونهم عن إطعام المسكين، لا يأمرون الذي هو موسر بإطعام المسكين.
1: So dear listeners, Sheikh Fawaz explained the meaning of the third verse of this surah, and he said that the literal meaning is that, and he does not command feeding the indigent, that is, he does not urge feeding the needy, because he disbelieved in the reward and the punishment of the on the day of judgment. And Sheikh explained something very important, that we as believers, we believe in God, and that is why we perform our obligations. Because when we perform our obligations, we're seeking the acceptance of those actions from Allah subhanahu wa ta'ala. And in this case, Sheikh then went on to say, so they did not feed the needy even when they were able to, and they did not even encourage it. So they didn't even encourage others when they did not have the means themselves to feed the needy. Hence, they did not order feeding the needy. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to always feed the poor and be among the good people in this nation, inshallah, to benefit our Muslim ummah. سمحت الشيخ لو بننتقل للآية اللي بعدها في هذه السورة. الله يبارك فيك.
0: الله تعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هلا لأنه نحن عم نوقف بين الآيات، فلذلك عم هلا وصلنا هاتين الآيتين، لأنه لا يتم المعنى إلا المعنى الصحيح لهذه الآية رقم 4 إلا بإيراد الآية التي هي رقم 5. فهون المراد فويل للمصلين. ما هو الويل؟ الويل هو الهلاك الشديد، العذاب الشديد، العذاب الشديد لمن؟ لأولئك الذين هم لاهون عن صلاتهم، يعني هم يلتهون عن صلاتهم، يؤخرون الصلاة، يصلون لكن هم عن صلاتهم ساهون، معناته يؤخرون الصلاة عن وقتها، فلا يصلون الصلوات في أوقاتها. هذا يعني قال به بعض العلماء، وقال ابن الجوزي أن هذه الآية نزلت في المنافقين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني هؤلاء المنافقين الذين لا يرجون لصلاتهم ثوابا ولا يخافون على تركها عقابا. لأنه منافقين، شو هو النفاق؟ هو أن يضمر الإنسان في قلبه الكفر ويظهر الإسلام، فهو حقيقة لا يؤمن بيوم الجزاء. فإنما كان هو يصلي، إذا كان يصلي كان يصلي رياء، كان يصلي لأجل أن يقال عنه بأنه مسلم، لكن هو في الحقيقة ما كان مسلما. فبيقول ابن الجوزي أن هذه الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون نزلت في هؤلاء المنافقين الذين لا يرجون لصلاتهم ثوابا ولا يخافون على تركها عقابا. لما يكونون مع الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون رياء، وإن لم يكونوا معه لم يصلوا. فذلك قوله الذين هم يراءون، التي ستأتي بعدها إن شاء الله. نعم.
1: Barakallahu feek, Shaykh. So the listeners, Shaykh was explaining the meaning of the next two verses in this surah, and we'll speak about the ahkam shortly for these two verses. And Shaykh mentioned that al-wail over here is the extreme torture. So subhanallah, the very important part of these two verses, which the listeners must also understand, is that you whilst in recitation, you can stop between the two verses it is better to continue when, for instance, we're explaining the meaning so that one doesn't misunderstand what is the true meaning of these verses. So in this verse, severe torture shall be for those who are forgetful about their prayer, and thus they pray after the prescribed time. And Sheikh mentioned that Ibn al-Jawzi said that this ayah was revealed about the hypocrites, the munafiqeen, who do not hope for reward for performing their prayers and do not fear punishment for leaving them out. And he mentioned that the meaning of the munafiq here is that they used to have the wrong belief in their heart, but they used to show to others that they have the correct belief. And obviously they did this for riya. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from that.
0: Sheikh, as for the rules of the
1: recitation,
0: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ فَوَيْلٌ تَنْوِين عَنَّا عَلَى اللَّام. ولما منشوف تنوين بده لابد أن يكون عندنا حكم من أربعة أحكام، إما الإظهار وإما الإدغام، يعني والإدغام بقسميه، إما أن يكون إدغام بغنة أو إدغام بلا غنة، وإما الإقلاب وإما الإخفاء، وهذا كله

0: فهون اللام تعد من حروف من أو أحد حرفي الإدغام بلا غنة.
1: نعم.
0: لأنه حرفي الإدغام بلا غنة هي اللام والراء. فهون شو بيصير عنا؟ ندغم النون التي هي في التنوين، لأن هو التنوين عبارة عن شو؟ عبارة عن نون ساكنة لكن تثبت لفظا لا خطا، تثبت لفظا لا خطا. باللفظ التنوين يلفظ نون ساكنة، فهذه النون الساكنة اللي هي متضمنة بالتنوين تدغم في اللام، لكن إدغام بغير غنة، بسموه إدغام كامل، بسموه إدغام كامل لكن بلا غنة. فهكذا يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين مر معنا أنه ذا الحرف لثوي، هم عن ميم ساكنة كمان، بس نشوف الميم الساكنة بيكون عنا أحد أحكام ثلاثة، إما بيكون عنا الإظهار أو الإدغام أو الإخفاء بحسب الحرف الذي بعدها. إذا كان الحرف الذي بعدها من حروف الإظهار فبيكون عنا إظهار، وإذا كان الحرف الذي بعدها الميم بيكون عنا إدغام، وإذا كان الحرف الذي بعدها الباء بيكون عنا إخفاء. فهون عنا إظهار شفوي، هم يعني لا ما بيكون في عنا غنة. الذين هم عن صلاتهم، النون الساكنة كمان بس نشوف نون ساكنة بيكون عنا حكم من أربعة أحكام، هيدي الصاد التي أتت بعدها من حروف الإخفاء، فإذا النون هون بتكون بحالة الإخفاء، فتلفظ عن صلاتهم، عن صلاتهم ساهون. بيكون عندنا الميم كمان في صلاتهم، ميم ساكنة أتى بعدها حرف السين، والسين من حروف الإظهار، فبتكون هون الميم حكمها إظهار شفوي. ساهون الوقف عليها بيكون بالمد الذي يقال له مد عارض للسكون، إما بالقصر من يعني بالحركتين، أو التوسط الأربعة، أو بالطول اللي هو ست حركات.
1: بارك الله فيك سمحت الشيخ. So the listeners, Sheikh was explaining the rules of recitation for the fourth and fifth verse from this surah, and he mentioned that when we have a tanween like in the word فويلٌ, that it's either one of four rules. It's either إظهار, إضغام, إخفاء, or إقلاب. And what determines what rule applies is the letter that follows the tanween. So in this case, we have the letter lam, which we know is from حروف الإضغام. And specifically in إضغام, we have two categories. We have إضغام بغنة and إضغام بلا غنة. And this one falls under the second category, بلا غنة, because the two letters for إضغام بلا غنة are لام and راء. And then Sheikh explained in the following verse, الذين, again, الذال is من حروف اللثوية. And he mentioned the rules that apply for الميم الساكنة. And in this case, it's three rules that apply, either إظهار, إضغام, or إخفاء. And again, what determines which rule applies is the letter that follows it. So in this case, we have the letter عين, which is from حروف الإظهار. So هم عن صلاتهم. So you'll stop and pause on the letter ميم. You wouldn't apply any إضغام or إخفاء to it. You تظهره. So you give it its true character, and you move on to the following word. And then with the نون الساكنة, Sheikh also explained over here that the reason why we don't stop and say عن صلاتهم, we say عن صلاتهم, is because the following letter, the صاد, is from حروف الإخفاء. And then finally, in the last word, ساهون, again, the Sheikh mentioned, like how we mentioned in other previous verses, that over here we have مد عارض للسكون, which is either two حركات, four حركات, or ست حركات. سمحت الشيخ، إن شاء الله بننتقل على آية رقم 6 من سورة الماعون، لو تتفضل.
0: الله تعالى يقول: الذين هم يراءون. هذه صفة لمن توعدهم الله تعالى بالويل وأنهم يراءون في صلاتهم، مثل ما ذكرنا كلام ابن الجوزي سابقا أنه قال هذه نزلت في المنافقين، كانوا إذا مع لما

0: يكونون مع رسول الله يصلون رياء يراؤون بصلاتهم يظهرون للنبي أنهم يصلون وأنهم إذا كانوا في غيبة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلوا. هلا لكن في شيء بالشرع اسمه الرياء، والرياء هو من كبائر الذنوب. هذا الرياء هو العمل أن يقصد الإنسان بأعمال البر والطاعة مثل الصلاة والصوم قراءة القرآن، يقصد بعمله لأعمال البر مدح الناس وإجلالهم، هذا اسمه الرياء، وهذا يحبط الثواب وهو من كبائر الذنوب. يعني بكل الأحوال لو لم نتكلم يعني الأمر أنه يتعلق بالمنافقين، المسلم الذي يرائي بأعمال الطاعة هذا بيكون يعد مرتكبا لذنب كبير اسمه الرياء، سماه النبي الشرك الأصغر، وهذا الرياء يحبط ثواب الصلاة أو ثواب الطاعة، يحبط ثواب الطاعة التي دخلها الرياء، فلا يكون له في هذه الطاعة أجر عند الله عز وجل. فالإنسان حتى ينال الأجر من الله عز وجل في عمل الطاعة الذي يقوم به هذا المسلم لابد أن يكون يقصد بعمله هذا مرضات الله عز وجل، يقصد الثواب من الله سبحانه وتعالى، يقصد أن ينال الأجر الذي وعد الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة. فهذا الرياء اللي هو ضد الإخلاص هذا يعد من كبائر الذنوب. نعم.
1: So the listeners, Sheikh was just explaining the meaning of the sixth verse, and inshallah we'll talk about the rules of the recitation thereafter. And what the sixth verse means is those who show off to be seen. And subhanAllah, there were those when they were with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they would pray with riya, yani with insincerity. And when they were not with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they would not pray at all. So this is evident. It's proof that they were only praying to seek the madah, the reputation, and you know the good talk from the people about them for their actions. And Sheikh mentioned that insincerity, ar-riya, is among the major sins. It is one of the sins of the heart, and it is intending by the good deeds such as prayers, fasting, and reciting Quran to be praised and respected by people, which removes the reward of the deed by having insincerity. It is the opposite of al-ikhlas, sincerity. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that ar-riya is a shirk al-asghar. So subhanAllah, he was likening it in terms of it being a major sin to the small shirk. So we must be careful from being among those who are insincere. We must always have the right intention and be sincere so that we receive the reward from Allah subhanahu wa ta'ala. شيخنا لو بنبين إن شاء الله
0: الأحكام
1: التجويد في هذه الآية.
0: الذين مرتين حرف لثوي لابد من أنه أن يأتي بالذال من مخرجها ولا يأتي بالزاي بدلا عنها، يعني لا يبدلها زايا ليس له، لا يجوز. الذين هم، الميم هنا ساكنة أتى بعدها ياء، الياء من حروف الإظهار بالنسبة للميم، فهون عنا إظهار شفوي، معناته الغنة الميم لا تعطى غنة يعني عند النطق بها. الذين هم يراؤون، الراء مفتوحة فإذا هي مفخمة، وعنا هون مد يقال له مد متصل وحكمه أنه واجب، فإذا متصل لاتصال المد بحرف الهمزة، يعني في كلمة واحدة، فعندي حرف المد أتى بعده همزة في كلمة واحدة، هذا اسمه مد واجب أو مد متصل. ليش قلنا متصل؟ لاتصال المد والهمزة في كلمة واحدة، وهذا يمد أربع حركات أو خمس حركات. ثم يليه بعد ذلك اللي هو المد عارض للسكون اللي هي حركتين أربعة أو ست حركات.
1: Barakallahu fiqh, sahat al-shaykh. So the listeners, Shaykh was just explaining the rules of recitation in the sixth verse of Surah Al-Ma'un, and he started off with the dhal in kalimat al-ladhina, which is a harf lathawi, as we explained previously. followed by al-mim al-sakina, so the mim that has no haraka on it in the second word, hum. And we know that with al-mim al-sakina, we look at the next letter to determine what rule applies. And in this case, it's a ya. And of course, over here with the mim al-sakina specifically, the ya is, you apply a dhahar to it, separate to when there's a ya with tanween, because we know that is when there's idgham with the tanween. So we must always differentiate between the rules that apply between tanween and mim sakina. Because subhanAllah, Sheikh, even myself sometimes, I think, yeah, automatically idgham bi ghunna, but no, with mim sakina, it's idhar.
0: It's idhar shafawi.
1: And then we have the following word, yura'una. Over here, there's mad muttasil, because there's a mad within the same word. And over here, we apply four harakat. And then Sheikh also mentioned that there's mad arad al-sakun for una, the final part of this word. So it's either two, four, or six harakat. سمحت الشيخ لو بننتقل هلأ لآخر آية سبحان الله من هذه السورة سورة الماعون تفضل.
0: الله تعالى يقول ويمنعون الماعون ويمنعون. عندنا هون الواو هيدي حرف مد مد ولين. الواو هنا ويمنعون مش الواو الأولى، الواو الثانية. أما الواو الأولى حرف ليس حرف مد ولا لين، أما الواو الثانية في ويمنعون حرف مد ولين، لأنه ما أتى بعدها لا همز ولا سكون حكمها أنها مد طبيعي. شو مد الطبيعي؟ يعني هو عبارة أن تأتي بحركتين في مده ولا تزيد، بس يعني ما عندك سبب للزيادة. ويمنعون الماعون. الماعون في عنا كمان الألف هي حرف مد، وبعدين عنا مد عارض للسكون.
1: So dear listeners, the rules of recitation that apply to the seventh verse, as Sheikh was explaining, for وَيَمْنَعُونَ, over here with the second waw after the عين, there's حرف مدلين for this one, so you apply two harakat, and followed by this you have كلمة الماعون. So Sheikh was saying when we have the alif, there's a mad for that, and then followed by عون, we know that there's مد عارض للسكون, which is either two harakat, four harakat, or six harakat. سمحت الشيخ لو بتبين لمستمعين الكرام معنى هذه الآية.
0: الله تعالى يقول ويمنعون الماعون. يقول البخاري رحمه الله نقلا عن مجاهد والماعون المعروف كله، وقال بعض العرب الماعون الماء، ويقول عكرمة أعلاها يعني أعلى ما يسمى الماعون الزكاة المفروضة، ما فرضه الله سبحانه وتعالى من الزكاة هذا يدخل في الماعون، هذا أعلاها. قال وأدناها عارية المتاع، عارية المتاع هذا أدنى الماعون. فهؤلاء يمنعون الماعون فلا يقومون بدفع ذلك، فلا يقومون بدفع ذلك.
1: So the listener Sheikh was explaining that the meaning of the seventh verse of this surah, the final verse, is literally and they prevent the giving. And Al-Bukhari said that Mujahid said that Al-Ma'un means the good doings entirely. Well, while some Arabs said that Al-Ma'un is the water, and Akrima said that the maximum of it is paying the obligatory zakat and the minimum of it is lending to others. بارك الله فيك سمحت الشيخ.
0: آمين آمين وفيكم.
1: الحمد لله يعني أفدتنا وأفدت مستمعينا الكرام في هذا فيك. البرنامج يعني إذا ممكن تعطينا دعاء الله يبارك فيك في الختام
0: إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم يا ربنا أنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الغني ونحن الفقراء، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا وأكرمنا بحفظه وأكرمنا بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك شيخ. And dear listeners, just remember the benefit from this surah. Ensure that you do not belie the religion, that you look after the orphans, that you feed the miskin, and that you pray the prayers in the prescribed time, and avoid riya, insincerity. Be always sincere in your actions, and always be among those who give so that they achieve the rewards and they enter paradise without prior torture. Allahumma ameen. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ميريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم أفهم سبونسر.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، فاغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. اليوم إن شاء الله يا أحبابنا حنحكي عن بعض أحكام الطهارة، حنبلش بفرائض الوضوء. لكن أول ما نذكر عن الفرائض والأركان بدنا نبين أمر مهم جدا يا أحبابنا، اللي هو إنه الوضوء فرض عندما فرضت الصلاة، يعني ليس من خصائص أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوضوء. انتبهوا، كان بالأمم الماضية في صلاة وفي عندهم وضوء، وكان صلاتهم بركوع وسجود، وكانوا يستقبلون الكعبة، لأن الكعبة مين بناها؟ بعض العلماء قالوا بناها آدم عليه السلام، وبعض العلماء قالوا بناها الملائكة قبل آدم يعني صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتوضأوا ويصلوا ويتوجهوا إلى الكعبة ويركعوا ويسجدون، ولكن كانوا طبعا يقرأوا أشياء فيها تسابيح وتعظيم لله. أما نحن نقرأ القرآن في الصلاة. فالوضوء هو أول مقاصد الطهارة، أيمتين فرض؟ عندما فرضت الصلاة، لكنه لم يكن في غير هذه الأمة الغرة والتحجيل. شيء الغرة وشيء التحجيل؟ هيدول من خصائص هذه الأمة المحمدية. الله خص أمتنا بخصائص، في شيء بالأحكام وفي شيء بالمزايا. فمثلا أول أمة تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أكبر أمة من أهل الجنة وأكثر هي أمة سيدنا محمد. ورد في الحديث 120 صف بيكونوا أهل الجنة، 80 صف يعني تلتان من أهل الجنة هني من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتلت الباقي من باقي الأمم. فالغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم روى عنه الإمام مسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء. شو يعني؟ يعني بإطالة الغرة. شو الغرة؟ زيادة شيء مما حول الوجه في غسل الوجه في الوضوء. أنت عم تغسل وجهك القدر الواجب غسله بالوضوء، الزيادة اللي بتزيدها من كل الجوانب في الوجه، هيدي الزيادة اللي بتزيدها على القدر الواجب يقال لها الغرة. وزيادة شيء مما فوق المرفقين والكعبين في غسل الأيدي والأرجل، هذه يقال لها التحجيل. يعني تزيد شيء فوق المرفق وشيء فوق الكعب، هذا يقال له التحجيل، تغسلها مواضع زيادة. وهذه المواضع تنور لهذه الأمة يوم القيامة، فيعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان من أمته بهذه العلامة. هذا معنى الحديث: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء. كمان نحن خصصنا بالتيمم. الأمم الماضية ما كان في عندهم تيمم، نحن في بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التيمم. هلأ شو أركان الوضوء؟ عند الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه فروض الوضوء ستة، يعني أركان الوضوء ستة. كيف عرفنا هالستة؟ الأربعة عرفناهم بالكتاب والسنة، يعني من القرآن والحديث، واثنان عرفناهم بالحديث. وأما الآية قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإذا غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين عرفناهم بالآية كما وردت في الحديث. وأما بالنسبة للنية فعرفنا فرضيتها بالحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري وغيره. وأما الترتيب فعرفناه بحديث: ابدأوا بما بدأ الله به. هذا الحديث اجل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، عم يسألوه بشو بنبلش؟ بالصفا أم بالمروة؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام شو قال لهم؟ ابدأوا بما بدأ الله به، يعني بلشوا بالصفا واختموا شو؟ بالمروة. هلا هذا الحديث لو كان هو بالسعي للبدء بالصفا، لكنه عام المعنى للسعي ولغيره. شو قال العلماء يا أحبابنا؟ قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني لو كان لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام كان في سبب خاص اللي هو السعي، لكن لفظ عام، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هلا حنعد يا أحبابنا أركان الوضوء في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وننتبه. هلا البعض قد ما يسمع مثلا قلنا البسملة، أو ما سمعنا عم نقول المضمضة، أو ما سمعنا عم نقول الاستنشاق، لأنه هذه من السنن وإن شاء الله بنذكرها لحالها. هلا عم نحكي بس الأركان اللي هي من تركها ما بيصح منه الوضوء. أما السنن إذا تركها الواحد صح وضوءه، لكن بيكون فاته ثوابها. فشو هي الأركان؟ النية عند غسل الوجه، غسل الوجه والله منفصل فيها إن شاء الله، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، والترتيب. ست أركان حنشرح كل واحد إن شاء الله مع بعض التفاصيل اللي بتتعلق بهذه الأركان. الأول: نية الطهارة للصلاة أو غيرها من النيات المجزئة. وين بتكون النية؟ بالقلب هي طبعا، لكن امتين؟ عند غسل الوجه، يعني مقترنة بغسل الوجه عند الإمام الشافعي رضي الله عنه. هلأ فيها تسهيل عند الإمام مالك: تكفي النية إن تقدمت على غسل الوجه بقليل، يعني نوى بقلبه بعدين غسل وجهه، صح عند الإمام مالك رضي الله عنه. فالفرض الأول من فروض الوضوء النية، وانتبهوا، لا بد فيه لصحته من نية مجزئة. يعني شو بده ينوي مثلا؟ يقول الطهارة للصلاة مثلا، وما بكفي نقولها بلساننا بدون استحضار بالقلب، لأنه النية من أعمال القلب. طب شو بينوي كمان إذا بده؟ بينوي مثلا نويت فرض الوضوء، أو بيقول بقلبه نويت الوضوء، أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء. انتبهوا للمسألة، واحد مثلا نوى استباحة الصلاة، الصلاة شو يا أحبابنا؟ تفتقر إلى وضوء. أو نوى استباحة مس المصحف، فهيدي نية بصح فيها الوضوء وبيقدر يصلي بهيدا الوضوء. هلأ والنية يا أحبابنا في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه بتكون عند غسل الوجه، يعني مقترنة بغسل جزء من الوجه. يعني لما يصيب المي أول جزء من الوجه بتكون النية وين مقرونة يا أحبابنا؟ بالقلب، تنوي نويت الوضوء. فإذا كانت النية اقترنت مع غسل أول جزء من الوجه كفت تلك النية. ولو غسل جزءا، انتبهوا للمسألة، غسل جزء من وجهه قبل هذه النية ما كان بعد نوى، ثم نوى في أثناء غسل الوجه، وجب عليه إعادة غسل ذلك الجزء. يعني الجزء اللي هو بلش فيه وما كان ناوي بعد بيرجع بيغسله كأنه ما غسله. أما الركن الثاني فهو غسل الوجه جميعه من منابت شعر رأسه إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، شعرا وبشرا، لا باطن لحية الرجل وعارضيه إذا كثفا. هذا الركن الثاني من أركان الوضوء، غسل الوجه من وين لوين؟ جميع الوجه، وحده من منابت شعر الرأس عند أغلب الناس إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، بيغسل الشعر والبشر. وفي استثناءات، بيقول العلماء لا باطن لحية الرجل وعارضيه إذا كثفا، حنشرحها. بيقول العلماء الفرض الثاني من فرائض الوضوء غسل الوجه جميعه. شو المراد بالغسل؟ ما يشمل الانغسال، يعني إذا واحد وقف تحت الميزاب، مزراب نقول له نحن، فأصاب الماء وجهه، هذا يسمى انغسالا لا غسلا، هذا بصح وهذا بصح. ويحصل الفرض حتى لو انغمس في بركة بدلك ومن غير دلك، يعني لو كان ما فرك، لأنه في مذهب الإمام الشافعي الدلك سنة، وليس شرطا لصحة الوضوء. فشو المراد لكان بغسل الوجه؟ قال العلماء غسل الظاهر، يعني لا يجب غسل باطن العين، لا يجب غسل باطن الفم، الفم من جوا، كمان الأنف داخل الأنف لا يجب، إنما يسن المضمضة والاستنشاق. طب شو حد الوجه يا أحبابنا؟ موان لوان الوجه؟ قال من منابت شعر الرأس باعتبار الغالب إلى الذقن. شو الذقن؟ مجتمع اللحيين. شو هن اللحيين؟ قال هما العظمان اللذان أسفل الأذن، بيجتمعوا في أسفل الوجه، ويسمى هذا المجتمع تاعهم شو هو؟ الذقن. فإذا هيدا حد الوجه بالطول، من منبت الشعر عند أغلب الناس. ليه عمول عند أغلب الناس؟ لأنه بعض الناس بيكون نابت على الجبهة، وبعضهم بيكون متأخر منبت شعرهم، العبرة بغالب الناس. فإذا من منبت الشعر عند أغلب الناس إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، هذا بالعرض. أما حده عرضا يعني فهو من الأذن إلى الأذن، يعني الأذنان لا تدخلان في الوجه، انتبهوا، ولا يجب غسلهما، إنما الذي يجب غسله ما بين الأذنين. فما كان ضمن هذا من شعر وبشر يعني جلد فغسله فرض. وننتبه لمسألة قالها الإمام الجويني رضي الله عنه، قال من مضخط من منابت شعر الرأس عادة إلى رأس الأذن، فما كان من هذا الخيط إلى جهة الوجه يجب غسله. هذا من باب التقدير، من قدر أنه نحن مدينا خيطا. فما كان ضمن هذا من شعر وبشر فغسله فرض. ومما يجب غسله ننتبه الغمم. شو الغمم؟ هذا الشعر اللي بينبت على الجبهة، بعض الناس بيكون عندهم شعر نابت على جبهتهم، فهيدولي بدهم يغسلوها مع غسل الوجه، وهيدا خلاف غالب الناس. فهذا الغمم يجب غسله مع الوجه. ليه؟ لأنه نبت في غير محله، نبت في حد الوجه. ولا يجب غسل ما ينحسر عنه الشعر كالناصية، فمن كان مقدم رأسه انحسر عنه الشعر فلا يجب عليه غسله مع الوجه. يعني تأخر منبت الشعر عنده، فهذا ما بده يرجع يغسل لورا ورا، لا، يغسل كغالب الناس، بقدر وان كأغلب الناس ثم يغسل. ومما يجب غسله من الوجه ما يظهر من حمرة الشفتين عند إطباق الفم، يعني لما أنت تطبق تمك شفافك بدون كبسها، فهذا الذي يظهر من حمرة الشفتين تغسله مع غسل الوجه، بخلاف ما لا يظهر عند الإطباق. أما ما لا يظهر عند الإطباق فلا يجب غسله. وننتبه يا أحبابنا الشيء اللي قلناه عن الاستثناء، قال يستثنى من ذلك يعني من غسل الوجه باطن لحية الرجل الكثيفة وباطن عارضيه. شو العارضان؟ الشعر النابت على العظمين جانبي الوجه الملتقيين في أسفله، هذا يقال له عارض. فالعارضان إذا نبت هذان العارضان، كان شعر كثيف، كمان اللحية كان شعر كثيف، كيف نعرف إذا كانت كثيفة؟ الكثيف ما لا ترى البشرة من خلاله. فإذا كانت كثيفة نغسل الظاهر، لا يجب إدخال إيصال الماء إلى باطن اللحية. وأما إن خف شعر اللحية والعارضين وجب غسل الباطن كمان والظاهر. أما الركن الثالث من أركان الوضوء فهو غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما. قلنا النية مع غسل الوجه، اثنين غسل الوجه جميعه من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن، الثالث غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما. لو كان عنده شيء زيادة مثل أصبع سادس طلع له فهذا بده يغسلهن مع المرفقين. ليش قلنا مع المرفقين؟ لأنه الآية فيها إلى المرافق، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أنه كان يغسل مرفقيه ولا يقتصر على ما قبلهما. فنحن يا أحبابنا نغسل المرافق مع غسل اليدين. بيقول العلماء يا أحبابنا ولو قطع بعض ما يجب غسله وجب غسل ما بقي، مثلا أطعوله كفه فباقي إيده هيدي يا أحبابنا موجود غير الكف، فهذا بده يغسله. ويجب أيضا غسل ما عليهما، يعني ما على اليدين، من شعر ولو كان كثيفا. أحيانا بعض الناس بيطلع لهم شعر كثيف وطويل ومع ذلك بده يغسلوه لو كان كثيف. ويجب غسل الظفر أيضا وغسل الشق. شو الشق؟ أحيانا بيكون ببعض الإيدان في شقوق فيجب إيصال الماء إليها. أما إذا واحد فت بإيده شوكة، فقال العلماء إن استترت وتجاوزت الجلد فلا يجب إخراجها لغسل موضعها، يعني صار تحت الجلد ما بدنا نشيلها، ما واجب علينا نشيلها لصحة الوضوء. وأما إن كانت ظاهرة لم تستتر فيخرجها. هلأ أحيانا الواحد بينجرح فبيصير على الجرح في أشر، هذا قشر الجرح، يكفي غسل قشر الجرح ولا يجب رفعه وإزالته، يعني ما بده يقبع هذه الأشرة. وأما لو أزاله بعد إتمام الوضوء، توضأ، بعد ما توضأ وخلص قام أزال قشر الجرح، لم يجب غسل ما ظهر. وأما الركن الرابع مسح الرأس أو بعضه ولو شعرة في حده. الفرض الرابع، يعني الركن الرابع من أركان الوضوء، مسح بعض الرأس. هلأ في مذهب الشافعي رضي الله عنه شو الواجب؟ مسح شيء من شعر الرأس ولو بعض شعره أو جزء من الرأس لو كان عليه شعر، لكن يشترط في الشعر أن يكون في حد الرأس. شو حد الرأس يا أحبابنا؟ من منبت الشعر غالباً إلى النقرة، نقرة القفا. فلو مسح القدر الذي يخرج عن حد الرأس عند مده لجهة نزوله فلا يكفي، يعني لو مسح مثلاً الشعرات عند الرقبة فهذا ليس من حد الرأس فلا يكفي. وأما لو حط إيده مثلاً المبتلة على رأسه أو خرقة مبتلة بالماء ووصل البلل منها إلى الرأس يكفي، يصح هذا المسح. وأما الركن الخامس غسل الرجلين مع الكعبين أو مسح الخف إذا كملت شروطه، هذا الفرض الخامس. إذن قلنا النية عند غسل الوجه، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، هلأ عم نحكي عن الركن الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. وما عليهما، يعني إذا كان في شعر أو سلعة، شيء السلعة لحمة زايدة بتكون أحياناً بالساعد أحياناً في الأصبع أو غيرها من الجسم، فهذه لما تكون بالرجل في شيء زائد بده يغسله. كما إذا كان في شقوق بده يغسل هذه الشقوق. أما لابس الخف، يعني لبس الخف المستوفي للشروط، فيكفي مسح الخف بدلاً عن غسل الرجلين، وذلك لأنه الخف له شروط. ننتبه يا أحبابنا، مثلاً بده يكون الخف طاهراً، ما بده يكون مثلاً من جلد ميتة، بده يكون هذا الخف ساتراً لظاهر القدم، يمكن المشي عليه بلا نعل لحاجات المسافر عند الحط والترحال ونحوهما. وأما أحكام المسح على الخف ما حنفوت بالتفاصيل الآن، هذا بعض هذه الشروط. هلأ أما غير لابس الخف فلا يكفي له المسح، يعني الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبوتاً قطعياً هو غسل الرجلين أو المسح على الخف. وأما قول الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين بقراءة الجر، فقال العلماء هذا الجر للجوار، يعني لمجاورة الرؤوس، فكلمة أرجلكم تقدر عليها فتحة لأنها منصوبة حكما، وفي ذلك توفيق بين القراءتين في قراءة وأرجلكم إلى الكعبين، في قراءتين بالنصب وأرجلكم إلى الكعبين، فيوفق بين القراءتين، بين قراءة النصب وقراءة الجر، واثنيناتهم ثابتين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما يكون الخف مستوفيا للشروط كلها ناب المسح عن الغسل. تبهنا يا أحبابنا، وهيدا المسح على الخف رخصة. وأما الركن السادس يا أحبابنا من أركان الوضوء فهو الترتيب، هكذا مش يعني يرتب ثيابه وشعراته، لا، وإنما الترتيب معناه أن يبدأ بغسل الوجه المقرون بالنية، ثم اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. فلو ترك الترتيب بأن قدم شيئا من هذه المذكورات على ما قبله لم يصح. هذه أحبابنا هي أركان الوضوء. أما نواقض الوضوء فبيقول العلماء: وينقض الوضوء ما خرج من السبيلين غير المني. اكتبوا هالمسألة، شو هن السبيلين؟ أي القبل والدبر. فما خرج من أحد السبيلين أي القبل أو الدبر إلا المني فإنه لا ينقض الوضوء عند الإمام الشافعي، لكن ننتبه طبعا يوجب الغسل، إذا خرج منه مني يجب عليه أن يغتسل للصلاة ونحوها. وأما بالنسبة لانتقاض الوضوء فبيقول العلماء: كل ما خرج من السبيلين، يعني مثلا البول، الغائط، حتى الريح، فهذا ينقض الوضوء. ومن نواقض الوضوء مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل. لاحظوا العبارة شو فيها ضوابط وقيود ذكرها العلماء. العلماء: مس قبل الآدمي، يعني غير الآدمي، مس قبله لا ينقض الوضوء، أو حلقة دبره اللي هي مخرج الغائط، وأما مس الألية لا ينقض الوضوء، ببطن الكف. أما إذا مس قبله أو قبل آدمي بظاهر الكف لا ينقض الوضوء. وهلا حنحكي عن باطن الكف. لما قالوا بلا حائل يعني المس مع الحائل لا ينقض الوضوء. فإذا عبارة العلماء مضبوطة، فنحن بدنا ننتبه كيف نستعمل العبارات. قال العلماء: مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل. مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ناقض سواء كان حيا أو ميتا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو غيره، من نفسه أو غيره. وباطن الكف هو إذا نحن طبقنا الكفين هك على بعضهم مع تفريق بين الأصابع وكبس وتحامل خفيف، كل شيء ظهر من كفية هذا يقال له ظاهر الكف، أما ما خفي شيء يقال له باطن الكف. فإذا كان الواحد مس بظاهر الكف قبله أو قبل آدمي هذا لا ينقض الوضوء، إنما النقض شو يا أحبابنا؟ بشو؟ بباطن الكف بلا حائل، أما مع الحائل فلا ينقض الوضوء. والسبب الثالث من نواقض الوضوء: لمس بشرة الأجنبية التي تشتهى. لما قالوا بشرة الأجنبية خرج بذلك سنها وشعرها وظفرها، لكن ننتبه ما معناتها بيجوز لألنا أن نمس شعر الأجنبية أو ظفرها أو سنها، حرام بلا عذر شرعي. ليش عم نقول بلا عذر شرعي؟ لأنه في أحيانا مثل حكيم السنان قد يضطر لضرورة في حالات معينة. وأما لمس ظفرها حرام بلا عذر لكن لا ينقض الوضوء. مس سنها هذا حرام بلا عذر ولكن لا ينقض الوضوء. وأما الأجنبية فما المقصود هم بس أن تكون مثلا من فرنسا أو نحو ذلك؟ لا، وإنما من لا يحل له مسها. هذه الأجنبية أمتين لمس بشرتها ينقض الوضوء؟ إن كانت تشتهى عند أهل الطباع السليمة. فلمس بشرة الأجنبية مع كبر لكل من اللامس والملموس. شو المراد بالكبر يا أحبابنا؟ يعني بلوغ حد يشتهى فيه أو تشتهى فيه بالنسبة لأهل الطباع السليمة. فلو لمس الرجل امرأة بلا حائل، وهذه طبعا كان اللمس متعمد أو غير متعمد، بشهوة أو بغير شهوة، انتقض وضوءهما. هذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. وهم ننبه يا أحبابنا أن الخلاف بين الشافعي وغيره بالنسبة لانتقاض الوضوء بالنسبة للمس بشرة المرأة الأجنبية، ولم يختلفوا في أن هذا بلا عذر مع التعمد حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أصافح النساء، وقال: واليد تزني وزناها البطش أي اللمس. فكلياتهم اتفقوا على أن هذا حرام، ولكن اختلفوا هل هذا ينقض الوضوء أم لا. ففي مذهب الشافعي هذا ناقض للوضوء إن كان بشهوة أو بغير شهوة، هذا ناقض للوضوء. والسبب الرابع من نواقض الوضوء زوال العقل، يعني التمييز، مثلا جن أو صار معه الصرع أو نام، فإذا نام انتقض وضوءه بالنوم، إلا نوم من كان ممكنا مقعدته من مقره كأرض أو ظهر دابة قاعد عليها. فهذا النائم الذي نام ممكنا مقعدته من الأرض فعلى نفس الحالة فهذا لا ينتقض وضوءه. أما غير الممكن مقعدته من الأرض لو نام 5 دقائق فهذا بالنوم انتقض وضوءه. فهنرجع نعيد يا أحبابنا، أركان الوضوء 6 في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. الأول نية الطهارة للصلاة، النية وتكون مقرونة مع غسل الوجه. الثاني غسل الوجه جميعه من منابت شعر الرأس إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن شعرا وبشرا لا باطن لحية الرجل وعارضيه إذا كثفا. الثالث غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما. الرابع مسح الرأس أو بعضه ولو شعرة في حد الرأس. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين أو مسح الخف إذا كملت شروط المسح على الخف. الركن السادس الترتيب كما ذكرنا. وأما نواقض الوضوء في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه فبيقول العلماء ينقض الوضوء ما خرج من السبيلين غير المني، ومس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل، ولمس بشرة الأجنبية التي تشتهى عند أهل الطباع السليمة، وزوال العقل لا نوم قاعد ممكن مقعدته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من التوابين ويجعلنا من المتطهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان. وبعد، إخوة الإيمان، إن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرهم باتباعه، وهو دين جميع الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام، وهو دين الملائكة الكرام، ويحث على مكارم الأخلاق وكثرة الإنفاق والخيرات والمبرات. ومن الخيرات التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحية، وحكم الأضحية في الشرع أنها سنة، لما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، قال أنس: وأنا أضحي بهما. وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء في حق الموسر. وممن قال بذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء والأسود والشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر رضي الله عنهم. وسنية الأضحية تشمل من كان في مكة للحج ومن كان في سائر بلاد الدنيا. ومما جاء في فضل الأضحية ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. ويستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة، وأن يسمي الله تعالى ويكبر ويقول: اللهم تقبل مني. وإذا نحر يستحب إن كان متطوعا أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، ولو دفع الكل إلى الفقراء صح. وأما حديث من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا فغير ثابت، كما قال النووي في المجموع. ولا يجزئ في الأضحية إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر، لما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. والجذع من الضأن ما استكمل سنة، وأما الثني من الإبل فما استكملت 5 سنين، والثني من البقر هو ما استكمل 2 سنين ودخل في 3، والثني من المعز ما استكمل 2. ولا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء التي تعجز عن المشي في المرعى. ويدخل وقت الأضحية إذا مضى بعد دخول وقت صلاة عيد الأضحى قدر 2 ركعتين وخطبتين، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئه، لحديث الشيخين عن البراء رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا، ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانه. ويبقى وقتها إلى غروب شمس اليوم 3 من أيام التشريق. ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا، لما رواه البخاري ومسلم عن علي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها،

وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. واتفقت نصوص الشافعية والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار، بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به. وأما محل التضحية فهو موضع المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر، بخلاف الهدي فإنه يختص بالحرم، والأفضل أن يضحي في داره بمشهد من أهله. وأما الحكمة من الأضحية فهي سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضحية: سنة أبيكم إبراهيم. والقصة أن سيدنا إبراهيم أتي في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل، قال تعالى إخبارا عن سيدنا إبراهيم أنه قال لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال قتادة: ورؤيا الأنبياء حق، إذا رأوا شيئا فعلوه. وذكر أهل العلم بالسير والتفسير أن إبراهيم عليه السلام لما أراد ذبح ولده قال له: انطلق فنقرب قربانا إلى الله عز وجل، فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلقا، حتى إذا ذهبا بين الجبال قال الغلام: يا أبتي أين قربانك؟ قال: يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك. فقال له: أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي، فإذا أتيت أمي فاقرأ عليها السلام مني. فأقبل إبراهيم يقبله ويبكي ويقول: نعم العون أنت يا بني على أمر الله عز وجل. ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم يحك شيئا. وقال مجاهد: لما أمرها على حلقه انقلبت، فقال: ما لك؟ قال: انقلبت. قال: طعن بها طعنا، ولقد علم الله بعلمه الأزلي الصدق في تسليمهما. ونودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، هذا فداء ابنك. فنظر إبراهيم فإذا جبريل معه كبش، قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي أن الله خلصه من الذبح بأن جعل فداء له كبشا أقرن عظيم الحجم والبركة. إنها قصة وعبرة، فطوبى لمن اعتبر بها واتقى الله تعالى وسلم أمره له وتوكل عليه مطيعا له في جميع أحواله. إنها قصة تزيد يقيننا بعظمة الأنبياء الذين مدحهم الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: وكلا فضلنا على العالمين. اللهم واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وجعلنا من المسلمين لنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أعزائنا الكرام، نبقى الآن مع برنامج أنوار الحج والعمرة.
1: أنوار الحج هي فريضة عظيمة مباركة يشرق سناها علينا كل عام. إنها فريضة الحج التي فيها كل الخير والمنفعة، والتي يفتح الله بها بابا واسعا للإنابة والتوبة إليه سبحانه. وبرنامجنا أنوار الحج والزيارة وسيلة لمعرفة شيء من لمع هذه المناسبة الراقية، فلا تفوتوه على أنفسكم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين. لقد خلق الله تبارك وتعالى الأرض وخص منها مكة بأول بيت وضع للناس مباركا، وأضاف هذا البيت إلى نفسه إضافة تشريف، فالله سبحانه لا يحتاج إلى المكان، خلق الأماكن كلها وكان موجودا بلا مكان، وهو سبحانه يغير ولا يتغير، فهو بعد أن خلق الأماكن كلها لم يزل موجودا بلا مكان. قال الإمام علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فالله سبحانه لا يسكن الكعبة، وقول المسلمين عنها بيت الله هو تشريف لها. أعزائنا، في حلقة اليوم سنتكلم باقتضاب عن مكة المكرمة والمدينة المنورة لأفضليتهما على سائر بلاد الدنيا، فكونوا معنا. لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون مكة المكرمة هي البقعة المباركة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا فيها بدعوة الإسلام، دعوة جميع الأنبياء ودينهم من لدن آدم أول الأنبياء والرسل إلى خاتمهم المصطفى محمد بن عبد الله القرشي صلى الله عليه وسلم. وكان آدم عليه الصلاة والسلام أول رسل الله، بنى الكعبة المشرفة قبل بنائه بيت المقدس بأربعين سنة. ومكة المكرمة بلدة كبيرة مستطيلة ذات شعاب، وأما موضع الكعبة المعظمة فهو في وسط المسجد الحرام، والذي يقع وسط جبلي جزل وأبي قبيس، ويقال لهذين الجبلين الأخشبان، ويسمى جبل جزل اليوم جبل هندي. وأسماء مكة كثيرة، منها مكة وبكة والبلد الأمين وأم القرى وغيرها. ثم إن سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام بنيا الكعبة المشرفة بعد أن أصابها الطوفان زمن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. وكان إبراهيم عليه السلام يبني، وإسماعيل عليه السلام ينقل له الأحجار، فلما ارتفع البنيان قرب له المقام، فكان يقف عليه ويبني حتى انتهى إلى موضع الحجر الأسود، وهو ياقوتة بيضاء أهبطت مع آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة، فأتاه به جبريل عليه السلام، وكان استودع جبل أبي قبيس حين الطوفان زمن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، فوضعه الخليل في مكانه ليكون علما للناس يبتدئون منه الطواف. وبنى عليه إبراهيم وهو حينئذ يتلألأ نورا ويضيء شرقا وغربا وشاما ويمنا، إلا أن خطايا الجاهلية وأرجاسها سودته. وأوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام أن يأتي بهاجر وولدها إسماعيل إلى مكة، فأتى بهما وأمر هاجر أن تتخذ عريشا، ثم انصرف فتبعته وسألته: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ونفد ما كان معها من الماء، فعطشت وعطش ولدها، فنظرت إلى الجبل فلم تر داعيا ولا مجيبا، فصعدت على الصفاء فلم تر أحدا، ثم هبطت وعينها على ولدها حتى نزلت في الوادي وغابت، فهرولت حتى صعدت من الجانب الآخر فرأته، واستمرت إلى أن صعدت المروى فما رأت أحدا، وفعلت ذلك 7 مرات، ثم عادت إلى ولدها وقد نزل جبريل عليه السلام، فضرب موضع زمزم بجناحه فنبع الماء، فبادرت إليه وهاجر عليها السلام، وحبسته من السيلان كي لا يضيع الماء. ولماء زمزم من الشرف والخواص والمزايا ما لا يوجد لغيره من مياه الأرض. ففي المستدرك للحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له. وكسى النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة الثياب اليمانية، ثم كساها عمر وعثمان رضي الله عنهما القماطي، وإلى يومنا هذا تكسى الكعبة المشرفة. ذكر ابن جريج أن تبعا الحميري هو أول من كسى الكعبة بكسوة كاملة، وتم تجديد وتوسيع بناء المسجد الحرام إلى أن وصل إلى ما وصل عليه في هذا العصر. وأما الملتزم فهو بين الحجر الأسود وباب الكعبة، والحطيم قيل إنه ما بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم وزمزم وحجر إسماعيل، وقيل إن الحطيم هو الموضع الذي فيه الميزاب، وفي الحطيم قبر 99 نبيا. ومن المواضع المكية حجر إسماعيل عليه السلام. ومن فضائل الحجر ما رواه الأزرقي عن عطاء أنه قال: من قام تحت الميزاب، أي ميزاب الكعبة، فدعا استجيب له. وفي الحجر قبر إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر عليها السلام. وخارج مكة مساجد مباركة، منها مسجد الإجابة ومسجد البيعة ومسجد الكبش ومسجد الخيف. ومن المواضع الجليلة في مكة المكرمة الموضع الذي ولد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في منطقة يقال لها سوق الليل، وتعرف اليوم بمحلة المولد. ومن مقابر مكة المكرمة المقبرة المعروفة بالمعلاه، ويقال المعلى، وفيها قبور بعض كبار العلماء والصالحين وبعض سادات الصحابة والتابعين. ثم إن لذكر المدينة المنورة وبيان فضلها وعلو شأنها عند الله تعالى أثرا كبيرا في قلوب محبيها والمتشوقين للسكنى فيها، كيف وهي الطيبة التي طابت بأطيب مخلوقات الله على الإطلاق، وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أسماء المدينة المنورة البارة، والبرة أي كثيرة البر، ومن أسمائها الشافية. قال السمهدي: ولقد شاهدنا من استشفى بترابها من الجذام فنفعه الله به. والاستشفاء بتربة صعيب وهو وادي بطحان من الحمى مشهور. وكذلك من أسمائها طابة وطيبة وطيبة وطائب، وكانت تسمى يثرب، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة. قال الإشبيلي: لتربة المدينة نفحة ليس طيبها كما عهد من الطيب، بل هو عجب من الأعاجيب. وقال ياقوت: من خصائصها طيب ريحها، وللمطر فيها رائحة لا توجد في غيرها. وما أحسن قول أبي عبد الله العطاء: بطيب رسول الله طاب نسيمها، فما المسك ما الكافور ما المندل الرطب. وإلى المدينة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها مسجده الشريف، ومات صلى الله عليه وسلم فيها، ودفن حيث توفي في الحجرة الشريفة. وحين نذكر المدينة المنورة نذكر البقيع، وهو بقيع الغرقد، مدفن أهل المدينة المنورة، وفيه مدافن أكثر أهل المدينة. وهناك قبر إبراهيم بن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وقبر الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهو يلي باب المدينة الذي في جهة الشرق الذي وراء دار عثمان بن عفان رضي الله عنه. نقف هنا ونتابع الكلام عن قصة فداء إسماعيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار الحج هي فريضة عظيمة مباركة يشرق سناها علينا كل عام. إنها فريضة الحج التي فيها كل الخير والمنفعة، والتي يفتح الله بها بابا واسعا للإنابة والتوبة إليه سبحانه. وبرنامجنا أنوار الحج والزيارة وسيلة لمعرفة شيء من لمع هذه المناسبة الراقية، فلا تفوتوه على أنفسكم.

0: هل تعلم يا صديقي أنه قيل إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر ويكشف عن أخلاق الرجال؟
1: صحيح.
0: وبعضهم يقول يسفر عن صفات النفس وجوهرها، إذ ليس كل من حسنت صحبته في الحضر حسنت في السفر، وكل من صلح أن يصحب في السفر صلح في الحضر.
1: لقد بدأت بكلامك معي اليوم بقاعدة مهمة من قواعد الحياة الاجتماعية المتعلقة برفاق السفر واختيارهم.
0: نعم، ومن آداب رحلة الحج المباركة أن يحج ماشيا على رجليه إن قدر على ذلك، فهو أفضل كما أورد الإمام محمد مرتضى الزبيدي، فقد روى عن ابن عباس قال كانت الأنبياء يحجون مشاة حفاة يطوفون بالبيت العتيق ويقضون المناسك عليهم السلام جميعا.
1: عليهم الصلاة والسلام. إنني أعلم أن كل الأنبياء حجوا إلى بيت الله الحرام، حتى آدم صلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.
0: نعم، إذ روي أن آدم عليه السلام حج 40 حجة على قدميه، كما أخبر بذلك الإمام ابن الجوزي في كتابه مثير العزم.
1: علمت أن سيدنا آدم عليه السلام هو أول من بنى الكعبة المشرفة.
0: نعم، هذا هو الصواب.
1: ما شاء الله. وقد سمعت أن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما حج 25 حجة ماشيا.
0: نعم، وكذلك غيره من الأكابر مثل ابن جريج والثوري رضي الله عنهما، فإنهما كانا يحجان ماشيين. وورد عن علي بن شعيب السقاء أنه حج من نيسابور على قدميه 60 حجة تقريبا.
1: كان الكثير من القدماء لديهم همة على السفر مشيا، ولكن أتظن أنه ما زال هناك من يستطيع ذلك؟
0: لا شك يوجد، ولكنه اختصارا للوقت وبسبب توفر وسائل النقل السريعة قل كثيرا هذا الأمر. ولم يقتصر السفر مشيا إلى الحج على هؤلاء، بل إن هناك عجائز ممن فعلوا ذلك.
1: مثل من؟
0: ذكر ابن الجوزي أن أبا العباس العباسي حج 80 حجة على قدميه، وأن أبا عبد الله المغربي حج 97 حجة ماشية، وعاش نحو 120 سنة.
1: بسم الله ما شاء الله.
0: ومن دقائق آداب رحلة الحج الميمونة المباركة أن من العلماء من قالوا إن الركوب على النياق وما في معناها أفضل لما فيه من الإنفاق والمؤونة، ولأنه أبعد عن ضجر النفس وأقل لأذاه وأقرب إلى سلامته وتمام حجه. ويقول ابن المنذر وهو أقرب إلى الفضل من المشي، لأنه موافق لفعله صلى الله عليه وسلم.
1: السلام.
0: لذلك قال الزبيدي، وهذا عند التحقق والتأمل ليس مخالفا للأول، بل ينبغي أن يفصل تفصيلا ويقال من سهل عليه المشي ولم تكن فيه له مشقة فهو الأفضل، وإن كان يضعف من المشي ويؤدي ذلك إلى ضجر ونحوه وقصور عن عمل من أعمال الخير فالركوب له وفي حقه أفضل من المشي.
1: أنا أحب أن أفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أمره هذا.
0: صلى الله عليه وسلم. والمطلوب أن يقلل الحاج قدر استطاعته من التنعم والرفاهية، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا نظر إلى ما أحدثه الحاج من الزي والتفاخر في النياق وما يحمل عليها يقول الحاج قليل والركب كثير.
1: أليس هو القائل خذوا عني مناسككم؟
0: أجل، فقد ورد حديث قدسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل لملائكته انظروا إلى زوار بيتي فقد جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق.
1: نعم، الأمر مطلوب أن يسلك مسلك الزهد وعدم التفاخر، فالرحلة رحلة طاعة وخير.
0: ولهذا المعنى قيل زين الحجيج أهل اليمن، لأنهم كانوا على منهاج الصحابة وهيئة التواضع وطريق السلف الصالح في عدم النظر إلى الدنيا بنظرة إعجاب، لذا يقال عند رؤية هذه الأمور هناك لبيك إن العيش عيش الآخرة.
1: صدقني يا رفيقي، فبعض الناس قد يستكثرون من الزينة الدنيوية، من الملابس الفاخرة وغيرها، ويذهبون للحج، بينما المطلوب التقليل من التنعم كي لا ينشغل القلب عن طاعة الله ويتعلق بالدنيا الفانية.
0: ومن الآداب أن يكون الحاج طيب النفس منشرح الصدر بما أنفقه من نفقة وقدمه من هدي وأضاح، وبما أصابه من خسران ومصيبة في مال وبدن إن أصابه ذلك، بل يخلف الله عليه بإذنه تعالى كل ما ذهب له من بدن أو مال.
1: الحمد لله، في كل جلسة لنا تكلمني عن هذا الأمر أشتد شوقا أكثر فأكثر.
0: انتظر مني مفاجأة سارة عما قريب.
1: ما هي؟
0: وكيف تكون مفاجأة إن أخبرتك بها الآن؟
1: صدقت.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله

واجمع شملنا ووحد صفوفنا وارفع رايتنا وألف بين قلوبنا.

الله عليه وسلم: اللهم أمدني بأمداد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمداد الأنبياء والصالحين، اللهم ارزقني رؤية سيدنا محمد في المنام، واحشرني يوم القيامة تحت لوائه، وعطف قلبه علي. اللهم إني عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك،

الغائب، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله

0: الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

down

وجيء ربك

ربك والملك صفا

0: أحد
1: أحد

وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، يقول الله عز وجل: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. معشر المؤمنين، إنه من المعلوم والثابت الذي يذعن له كل منصف ويصدق به كل عاقل أن القرآن الكريم هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنما هو معجزة استمرت وما زالت رغم توالي الحقب ومرور السنين، لأنه معجزة كبرى بما فيه من الإعجاز العظيم. كيف لا وهو الكتاب الذي يقول الله فيه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهو في أعلى طبقات البلاغة التي لا يأتي بمثلها بشر، ولهذا كان فيه تحد لكفار قريش. وإن من شواهد ما نقول ما ذكره الأصمعي أنه سمع في البيداء فتاة تنشد الشعر، فقال: يا جارية، ما أبلغك؟ قالت: ويحك، وهل يعد هذا بلاغة؟ في جنب قوله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فقد جمع فيها بين أمرين: قوله أرضعيه وقوله فألقيه في اليم، ونهيين: قوله ولا تخافي ولا تحزني، وبشارتين: قوله إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. في آية واحدة قال الأصمعي: فانصرفت وأنا مأخوذ ببلاغة القرآن أكثر من بلاغة بنت البيداء. أجل أحبابنا، إن بلاغة القرآن هي أعلى بلاغة، وهذا من جملة الإعجاز اللغوي. وهناك إعجاز من وجوه أخرى من نحو الإخبار عما سيجري، كما في قوله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فظهرت الروم على فارس بعدما هزموا قبل ذلك ببضع سنين. وكذا قوله عز وجل في أهل بدر: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. فكان كذلك إلى غير هذا من الأخبار المؤكدة. ثم ليعلم معشر المؤمنين أنه ومع ما مر فإن هناك نوعا آخر أيضا من أنواع الإعجاز، وهو ما يسمى بالإعجاز العلمي. فلقد جاءت أبحاث وتجارب عديدة موافقة لما نص عليه القرآن وعليه المسلمون منذ سنين خالية. فمن ذلك مثلا أنه قد ثبت عند أهل الطب أن الإحساس بألم الحريق محصور بالجلد، لأن نهايات الأعصاب المتخصصة بالإحساس والحرارة والبرودة محصورة بالجلد، ولو ذاب الجلد فلن يشعر الإنسان في الدنيا بألم الحريق. والله تعالى يقول في القرآن الكريم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كما وأنه قد ثبت مع هذا عند أهل الكيمياء

النار حمراء، فإذا اشتدت تصبح بيضاء، فإذا اشتدت أكثر انقلبت سوداء. وهذا معلوم عندنا من خلال قوله عليه الصلاة والسلام: أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. وإليكم غير ما ذكرناه، فقد ثبت أيضا في الطب الجنيني أن الجنين في بطن أمه يحفظ من وصول النور إليه بواسطة أغشية 3 تشكل 3 طبقات مظلمة، وأنه في بطن أمه يمر بعدة مراحل أثناء نموه. وهذا عندنا معلوم أيضا من قوله عز وجل في القرآن الكريم: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. وهذا شيء أيضا يؤكده أهل الطب، وهناك مزيد ومزيد، فأي عبقري يصل إلى هذه الحقائق؟ بل إن هذا كله لدليل واضح كالشمس، كالشمس للناظرين، وشاهد لثبوت الحديث والقرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي يتلقى الوحي من الله، وليس رجلا عاديا يدعو الناس إلى فكرته، بل لقد جاء بالحق المبين الواضح فجهر به وبلغه ودعا الناس إليه، فاهتدى به عقلاء الرجال الذين انبلج بهم فجر الحضارة، وتحقق على أيديهم مجد عظيم. أولئك الذين نور الله قلوبهم بهذا الدين الحنيف فاستقاموا فيه نعم الاستقامة، ألا فطوبى لمن ثبت على هذا الدين ومات على كامل الإيمان ففاز فوزا عظيما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: Dear listeners, you have just listened to the French program brought to you by 2MFM.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: dear listeners, and welcome to the Drive Time program. You're with myself, Sumaya, and Hajja Hanadi.
1: Barakallahu fiki, Sumaya. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, Hajja. Kif sahtak
1: liyom? Alhamdulillah, bikhir. Barakallahu fiki. أهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام، نرحب بكم أينما كنتم تستمعون إلينا عبر الموجة 92.1 FM أو عبر الموقع الإلكتروني 2mfm.org.

ومن الليل فتهجد به نافلة

قل كل

وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يوم

أشهد أن لا إله إلا

القائمة: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد جد الحسين والحسن صاحب الخلق والخلق الحسن. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي

سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل

محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع، وعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد

الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتغنينا بها في الدارين عمن سواك يا أرحم الراحمين.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وقرة أعيننا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين

نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص وأن يتقبل منا وأن يعفو عنا، إن الله على كل شيء قدير. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم:

كتابا موقوتا مفروضا في كل وقت، أي كل صلاة لها وقت، في وقت الصبح صلاة الصبح، وفي وقت الظهر صلاة الظهر، وفي وقت العصر كذلك صلاة العصر، وفي وقت المغرب صلاة المغرب، وفي وقت العشاء صلاة العشاء. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، هي خمس لا غير، هي خمس لا غير، ولكل صلاة وقت، فلا يجوز تقديم الصلاة على وقتها، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر شرعي. إذن بما أن كل صلاة لها وقت، الظهر لها وقت، فلا تقدم الظهر عن وقتها، لا نصلي الظهر قبل أن يدخل وقت الظهر، ولا يجوز أن نؤخر الظهر حتى يخرج وقت الظهر فنصلي الظهر في وقت العصر من غير عذر شرعي. أما الأعذار الشرعية التي تبيح لنا أن نؤخر الظهر إلى العصر، أو نقدم العصر إلى الظهر، أو نؤخر المغرب إلى العشاء، أو نقدم العشاء إلى المغرب، فكالسفر الطويل، السفر الطويل يبيح لنا ذلك. أما من غير عذر شرعي فحرام، فلكل صلاة وقت، فنصليها في أوقاتها. وللصلاة شرائط وجوب، لذلك يقول القاضي أبو شجاع وهو من السادة الشافعية رحمه الله: وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، وسكت عن الرابع وهو النقاء عن الحيض والنفاس. على من تجب الصلاة؟ على المسلم البالغ العاقل الطاهر من الحيض والنفاس. على من تجب الصلاة؟ على هؤلاء: المسلم البالغ العاقل الطاهر من الحيض والنفاس. الإسلام شرط لوجوب الصلاة، وكذلك هو شرط لصحة الصلاة، بدون إسلام لا تصح الصلاة، بدون إسلام لا تصح الصلاة. ولا يقال لغير المسلم وهو على كفره صلي، بل يقال له أسلم ثم صلي. ولكن في الآخرة يعاقب الكافر على تركه للصلاة، كما قال الله تعالى في القرآن: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. الملائكة تسأل الكفار: ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في النار؟ قالوا لم نك من المصلين. استدل بها علماء المسلمين أن الكافر مخاطب كذلك بفروع الشريعة، معناه يعاقب في الآخرة على تركه الصلاة، لأنه لو أسلم فصلى لصحت منه. فإذن من شرائط وجوب الصلاة الإسلام، من كان على غير الإسلام لا يقال له صلي، يقال له أسلم ثم صلي. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بالذي أسلم حديثا أنه ما أوجب الله عليه قضاء صلوات فاتته في حال كفره،
لو أن إنسانا نشأ من بين أبوين كافرين وعاش زمانا على غير الإسلام ثم هداه الله تعالى للإسلام، لو كان ابن 90 سنة أسلم ودخل في الإسلام، نطق بكلمة التوحيد، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فإن الله يغفر له كفره وذنوبه ولا يطالب بقضاء الصلاة، لا يقال له أنت فاتك كثير عليك أن تقضي، لا يقال. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله؟ بالإسلام هدمت ذنوبه، غفر الله له كفره وذنوبه، فلا يطالب بالقضاء، لا يقال له بما أنك أسلمت حديثا فقد فاتك كذا وكذا من السنين من الصلاة فعليك أن تقضي، لا يقال له، ليس عليه قضاء، إلا هذا الذي كان على الإسلام ثم ترك الإسلام، كان على الإسلام ثم ترك الإسلام بسبب قول كفري أو فعل كفري أو اعتقاد كفري، ثم بعد فترة أسلم دخل في الإسلام، فيطالب بقضاء ما فاته من الصلوات في حال الردة تغليظا له. قال القاضي أبو شجاع والبلوغ يعني كذلك من شرائط وجوب الصلاة البلوغ، فمن كان دون البلوغ بعد ما بلغ لا يجب عليه أن يصلي، إنما واجب على ولي أمره أن يأمره بالصلاة بعد 7 سنين قمرية إذا ميز. ما معنى إذا ميز؟ يعني وصل إلى سن التمييز، وهو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، يأكل لوحده ويشرب لوحده ويستنجي لوحده، صار مميزا، صار مميزا وبلغ 7 سنين قمرية، بهذين الأمرين يصير واجبا على الولي أن يأمر ولده مثلا بالصلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، رواه أبو داود. يعني بعد 7 سنين، يعني بعد استكمال 7 سنين مع التمييز يأمره وليه من باب الوجوب بالصلاة. أما إذا ميز قبل 7 سنين فلا يجب على الولي أن يأمره، ولكن لو أمره يكون أحسن. قال الفقهاء فإن بلغ هذا الصبي أو الصبية بالسن أثناء الصلاة أكملها، أو إذا صلى في أول الوقت وبلغ في آخر الوقت بالسن أو الاحتلام أو الحيض أجزأه ذلك عن الفرض. وكيف يعرف أن الصبي بلغ؟ وهذا أمر مهم لا بد من تعليمه للناس، ولا بد من الآباء أن يعلموا أبناءهم هذا الأمر. كم من ولد وكم من بنت بلغ وبلغت ولكن ما عرفوا أنهم بلغوا، ما عرفوا أنهم بلغوا بسبب إهمال الأهل بتعليم الأولاد هذه الأمور المهمة. الصبي يعرف أنه بلغ بأحد أمرين، إما برؤية المني أو ببلوغ 15 سنة هجرية قمرية، واحدة من هاتين،
إن حصلت معه يقال له ويقال عنه بلغ. أما البنت تعرف بأنها بلغت بإحدى ثلاث أمور: إما برؤية المني، أو برؤية دم الحيض، أو ببلوغ 15 سنة قمرية. بهذه الأمور يعرف بأن الصبي بلغ وأن الصبي قد بلغت. فإذن من شروط وجوب الصلاة البلوغ، أما من كان دون البلوغ فلا يجب عليه. كذلك لا يقال لمن بلغ اقضي ما فاتك لما كنت دون البلوغ، ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء. إذا بلغ لا يقال له عندك سنين ما كنت تصلي، عندك أشهر ويجب عليك أن تقضي، هذا لا يقال له، ما عليه قضاء إذا بلغ. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: والعقل. كذلك العقل من شروط وجوب الصلاة، فلا تجب على مجنون. المجنون هل تجب عليه الصلاة؟ لا تجب عليه، ليس مكلفا، ولا يقال له صلي وهو مجنون، لا يقال له صلي وهو مجنون. فإذن من شروط وجوب الصلاة العقل، فلا تجب على مجنون. كذلك من زال عقله بمرض كالإغماء، كذلك لا تجب عليه ولا يقال له اقضي، لأنه ليس عليه قضاء. هذه الفترة التي غاب فيها عقله ليس عليه أن يقضي فيها الصلاة. أما السكران يجب عليه القضاء إذا أفاق لتعديه، كما ذكر الفقهاء هذا الأمر جزاهم الله خيرا. وفي معنى ما ذكرناه قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ. حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث فيه بيان أن قلم التكليف مرفوع عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ، يعني حتى يعقل، حتى يفيق من جنونه. كذلك من شروط وجوب الصلاة النقاء عن الحيض والنفاس، فلا تجب الصلاة على حائض، ولا تجب على نفساء، ولا تصح منهما الصلاة، وليس عليهما قضاء الصلاة، وليس عليهما قضاء الصلاة. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: والصلوات المسنونات 5: العيدان، والكسوفان، والاستسقاء. بعد أن بين شروط وجوب الصلاة، على من تجب الصلاة؟ على المسلم البالغ العاقل الطاهر من الحيض والنفاس. وذكرنا أنه تجب هذه الصلوات في أوقاتها، فيحرم تقديمها على وقتها وتأخيرها عنه لغير عذر شرعي. ثم بدأ بذكر الصلوات المسنونات. الصلوات المسنونات 5. ما معنى الصلوات المسنونات 5؟ أي التي تسن فيها الجماعة، التي تسن فيها
الجماعة، هذا مراده. وإلا الصلوات المسنونات كثيرة، الصلوات المسنونات كثيرة، إنما التي تسن فيها الجماعة قال القاضي أبو شجاع رحمه الله خمس: العيدان، يعني صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى سنة، والكسوفان أي صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر، والاستسقاء صلاة الاستسقاء يعني. وهذه لها أبواب في هذا الكتاب سنمر على ذكرها إن أحيانا الله تبارك وتعالى. فإذن الصلوات المسنونات خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة: ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. فقوله والسنن التابعة للفرائض مراده رواتب الفرائض، رواتب الفرائض. قال: ركعتا الفجر، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم والترمذي والنسائي. المقصود بصلاة سنة الفجر قبل أن يصلي الفجر يصلي ركعتين، يقال لهم ركعتا الفجر سنة الفجر، فعل ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي أبو شجاع: وأربع قبل الظهر وركعتان بعده، لأنه ورد في حديث رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربع وبعده ركعتين. وإن شئت تصلي قبل الظهر أربع وبعده أربع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، رواه الترمذي وصححه، يعني قال عنه صحيح. كذلك صلاة الجمعة يسن قبل أن نصلي صلاة الجمعة أن نصلي سنة الجمعة القبلية، كذلك بعدها بعد صلاة الجمعة نصلي سنة الجمعة البعدية. والدليل على أنه يسن أن نصلي قبل صلاة الجمعة سنة الجمعة القبلية ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين الأذان والإقامة صلاة. وحديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، قال الحافظ العراقي: إسناده جيد، هذا الحديث إسناده جيد. وثبت
أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من الصحابة صلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، وعبد الله بن عمر من الصحابة صلى قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين. هذا إنما يدل على أنه لا بأس أن نصلي قبل الجمعة سنة الجمعة القبلية. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: وأربع قبل العصر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رواه الترمذي وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم. وكذلك قال القاضي أبو شجاع: وركعتان بعد المغرب، لأنه ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد المغرب. أما قبل صلاة المغرب يجوز كذلك أن تصلي ركعتين قبل المغرب، لأنه في الحديث الذي رواه البخاري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، فلك أن تصلي قبل المغرب كذلك سنة المغرب القبلية. وفي حديث صححه ابن حبان: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان، لذا قال العلماء: لك أن تصلي قبل المغرب ركعتين. قال القاضي: وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن، بعد أن يصلي صلاة العشاء يصلي ركعتين سنة العشاء البعدية، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العشاء ركعتين كما رواه مسلم. يوتر بواحدة منهن، بواحدة من الثلاث، يعني ركعتان سنة العشاء البعدية ثم بعدها يوتر بركعة واحدة، لأن الوتر أقله ركعة، وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه. والوتر سنة مؤكدة فعلها وواظب عليها سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي حديث رواه أبو داود يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق. وفي حديث رواه الترمذي: أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، والوتر تصلى بعد أداء صلاة العشاء، ليس قبل أن تؤدي صلاة العشاء تصلي الوتر، إنما بعد أن تؤدي صلاة العشاء يدخل وقت صلاة الوتر. وفي حديث رواه مسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، كذلك في مسلم حديث: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. فإذن الوتر حق، سنة مؤكدة واظب عليها رسول الله، وأقل الوتر ركعة، وتصلى ثلاث ركعات، تصلي ركعتين ثم تسلم ثم ركعة فتسلم، وتصلى كذلك خمس ركعات، تصلي اثنين ثم تسلم ثم اثنين ثم تسلم ثم ركعة فتسلم، تختمها بركعة،
وتصلى سبع كذلك، تصلي اثنين ثم تسلم، ثم اثنين ثم تسلم، ثم اثنين ثم تسلم، وتختم بركعة. قال بعض الفقهاء من الشافعية: وأكثره 11 ركعة عن الوتر. فإذن الوتر حق. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني والإمام مالك وابن خزيمة وغيرهم: لا وتران في ليلة بعد أدائك لصلاة العشاء. إن صليت الوتر ليس لك أن تعيد بعدها الوتر مرة أخرى، واضح؟ أما إن أردت أن تصلي بعد الوتر صلاة أخرى غير الوتر، سنة أو كان عليك قضاء، فجائز ولا ضرر. بعض الناس من أصحاب الفهم السقيم يظنون أنه ممنوع أن تصلي بعد الوتر أي صلاة، هذا خلاف الشريعة. لك أن تصلي بعد الوتر ما شئت من الصلوات، إن كان عليك قضاء تشتغل بالقضاء، إن لم يكن عليك قضاء وأردت أن تصلي نوافل لك أن تصلي، لكن الوتر لا يعاد بعد أن صليته في ليلة واحدة. هذا معنى لا وتران في ليلة. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل، وصلاة الضحى، وصلاة التراويح. صلاة الليل ورد في الحديث النبوي الشريف: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ومنها التهجد، والتهجد لا يكون إلا بعد نوم، نمت ثم استيقظت فصليت في الليل، يقال لهذه الصلاة صلاة التهجد. يقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، تهجد به معناه بعد نوم، بعد النوم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. رواه البخاري. كان سيدنا داود عليه السلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني إذا كان ليلك 6 ساعات ماذا تفعل؟ تنام 3 ساعات ثم تقوم 2 ساعة في القيام في الصلاة ثم تنام 1 ساعة، هذا معناه. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، لكن قل من الناس اليوم من يفعل هذا الأمر، ولو ركع في جوف الليل، ولو ركع في جوف الليل قل من الناس اليوم من يفعل، مع أن هذا الأمر فيه نور للإنسان في قبره، فيها خير عظيم. لما الناس يكونون في نيام أنت قائم تصلي ابتغاء رضا الله وتدعو الله، ولا سيما في السحر يعني قبيل الصبح، هذا شيء عظيم، هذا من فعل الصالحين. لكن أغفل عنه كثير من الناس، بل أغفل كثير من الناس عما هو أهم من قيام الليل، وهو أداء الفرائض. الفرائض تقدم على صلاة النفل، الفرائض تقدم على صلاة النفل. اليوم قل من الناس من يلتزم بجميع الفرائض، لذلك كثر الفساد وأهله. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: وصلاة الضحى
كذلك من النوافل المؤكدات صلاة الضحى أقلها ركعتان، ولك أن تصلي أربعة، ولك أن تصلي ستة، ولك أن تصلي ثمانية، ولك أن تصلي عشرة. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثمانية ركعات، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثمانية ركعات، وبعض العلماء قالوا أكثرها اثنتا عشرة ركعة، وأما وقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها، بعد أن تطلع الشمس طلوعا حسنا يعني بعد الشروق بحوالي 20 دقيقة يبدأ وقتها إلى وقت الزوال، أن تكون الشمس في وسط السماء، هذا وقت صلاة الضحى. ويقال لها صلاة الأوابين كما في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. صلاة الأوابين، ما معنى الأوابين؟ جمع أواب، وهو الراجع إلى الله تعالى. صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. الرمضاء هو الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس، والفصال جمع فصيل وهو ولد الإبل، فمعنى إذا رمضت الفصال يعني حين يحترق أخفاف الفصال من شدة حر الرمل، هذا يكون وقت الضحى. ويقال كذلك عن صلاة أخرى تصلى بعد المغرب: صلاة الأوابين، كذلك يقال لها صلاة الأوابين، يصلونها بعد المغرب، بعد سنة المغرب يبدأون بصلاتها. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: وصلاة التراويح، وهذه تسن فيها الجماعة، تسن فيها الجماعة، يصلونها في رمضان ويصلون بعدها الوتر، فكذلك الوتر في رمضان تسن فيه الجماعة، تسن فيه الجماعة. وفي النصف الثاني من رمضان يندب القنوت في آخر ركعة من الوتر مثل قنوت الصبح. صلاة التراويح هي 20 ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان، يصلونها 20 ركعة بنية صلاة التراويح. إن أرادوا أن يصلوا أقل أو أكثر يجوز ولهم ذلك، وينوون قيام رمضان، وينوون قيام رمضان. ففي الحديث النبوي الشريف: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. كذلك في الحديث: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، رواه البخاري ومسلم. ويقول سيدنا الشافعي رضي الله عنه: لا حد لعدد ركعات قيام رمضان، لا حد لعدد ركعات قيام رمضان، تصلي قدر ما تشاء إلى الفجر، لا بأس بذلك. وقد تواتر في عصر السلف أن أهل المدينة المنورة كانوا يقومون 36، وأما أهل مكة كانوا يصلون يقومون 23. ولما سميت بالتراويح؟ لأنهم كانوا يستريحون بعد كل 4 ركعات
أهل مكة بعد كل أربع ركعات يستريحون بالطواف حول الكعبة سبع مرات، فسميت بالتراويح. وأما الذين ليسوا في مكة ماذا يفعلون؟ الكعبة في مكة. لذا أهل المدينة زادوا إلى 36، قالوا أهل مكة يطوفون نحن لا نطوف نزيد، فزادوا إلى 36. وأما بقية البلدان كانوا بعد كل أربع ركعات يفصلون ما بعدها عنها بالتسابيح، يذكرون الله سبحانه وتعالى ويشتغلون بقليل الذكر والتسبيح ثم يتابعون، وهكذا بعد كل أربع ركعات، يعني يصلون ركعتين ثم يسلمون، ركعتين ثم يسلمون. أهل المكة يطوفون، غيرهم من البلدان يشتغلون بشيء من الذكر ثم يقومون مرة أخرى للصلاة. فكان المسلمون ولا زالوا يصلون التراويح 20 ركعة في كل ليلة من ليالي رمضان. وسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، وقال بعد ذلك: نعمة البدعة هذه. عمر بن الخطاب فعل هذا الأمر، جمع الناس، رآهم يصلون فرادى، فجمعهم على صلاة أبي بن كعب فكان هو الإمام والكل يصلي بصلاته. قال عمر بن الخطاب: نعمة البدعة هذه. وفي لفظ: نعم البدعة هذه. هذا في البخاري وفي موطأ الإمام مالك. استدل أهل السنة والجماعة بكلام سيدنا عمر على أن من البدعة ما هو حسن، على أن من البدعة ما هو حسن، وهو الموافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقال كما تقول الفرقة الوهابية: لا يوجد شيء مما أحدث بعد الرسول حسنا، لا يوجد شيء من البدع المستحبات. هذا لا يوافق ما قاله رسول الله ولا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قول عمر ينقض كلامهم، وقول عمر مقدم على كلام أولئك الجهال. قول عمر: نعمة البدعة هذه، دليل على أن من البدعة ما هو حسن. لذلك سيدنا الشافعي رضي الله عنه وهو من أكابر السلف الصالح قال: البدعة ضربان، بدعة هدى وبدعة ضلالة. فطوبى لمن تمسك بما كان عليه أهل السنة والجماعة. فإذن صلاة التراويح هي 20 ركعة. وأما ما جاء به بعض المبتدعة في هذا العصر وهو ناصر الألباني الوهابي من تحريم صلاة 20 ركعة فهذا يخالف ما كان عليه السلف الصالح. هذا الرجل وأتباعه يحرمون على المسلمين أن يصلوا في رمضان أكثر من 8 ركعات، قالوا: اكتفي ب8 ركعات، أكثر من 8 ركعات حرام. كذبوا ما اتفق عليه المسلمون. هذا متواتر، لو كانوا يعرفون ما معنى متواتر، متواتر عن السلف أن أهل المدينة كانوا يقومون ب36 وأن أهل مكة كانوا يقومون ب23، يعني 20 ركعة تراويح يصلون، بعدها ركعتين مقدمة الوتر ثم الوتر، هكذا كان يفعل أهل مكة المكرمة. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، دليل واضح في رد ما ادعاه هذا الرجل المبتدع. لك أن تصلي قدر ما تريد، مثنى مثنى إلى أن يدخل الفجر، ما حدد الرسول عددا معينا أن تقوم في الليل، قدر ما تستطيع تقوم. كذلك هناك نوافل أخر،
ما ذكرها القاضي أبو شجاع ولكنها ذكرت في كتب الفقه، منها صلاة تحية المسجد. إن دخلت إلى المسجد قبل أن تجلس يسن لك أن تصلي ركعتين، يقال لها تحية المسجد. فإن صليت صلاة مفروضة قبل أن تصلي تحية المسجد حصلت تحية المسجد، حصلت تحية المسجد. حتى لو صليت ركعتين سنة الظهر القبلية مثلا بها تحصل كذلك تحية المسجد. كذلك ركعتا الإحرام، من أراد أن يحرم بحج أو بعمرة أو بهما يسن له أن يصلي ركعتي الإحرام. كذلك ركعتان للوضوء سنة، يقال لهم سنة ركعتان للوضوء. وكذلك صلاة الحاجة، كذلك هذا من النفل. كذلك أن تسجد سجود شكر، كأن امتن الله عليك بنعمة أو دفع الله عنك نقمة فأردت أن تسجد لله شكرا لك ذلك، فلابد أن تكون على وضوء ومستقبلا للقبلة. فإن كنت قائما تكبر مع نية ثم تجلس فتسجد ثم ترفع رأسك ثم تسلم، وإن كنت قاعدا كما أنت تكبر مع نية ثم تسجد سجود وضع الجبهة على الأرض ثم ترفع رأسك وتسلم. كذلك سجدة التلاوة، وهي 14 سجدة، 14 سجدة تكون لقارئ ولسامع. وكذلك هناك أشياء أخرى مذكورة في كتب أهل العلم، ولكن قال العلماء السجود على الأرض لغير سبب حرام. لا نسجد على الأرض، لا نضع جباهنا على الأرض لغير سبب شرعي، فإن كان لغير سبب فهذا حرام. فالإنسان المقبل على أمر الآخرة لا يشبع من خير حتى يكون منتهاه الجنة، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن العاقل الفطن يقدم الفرائض، لأن القاعدة التي ذكرها العلماء هي من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من انشغل بالفرض عن نفل هذا معذور، ما عليه ملامة، مثل إنسان عليه قضاء صلوات، فمن كان عليه قضاء صلوات يشتغل بالقضاء ويمضي كل وقت فراغه في قضاء الصلوات، لا يمضي أوقاته على التلفزيون وفيما لا يعنيه، يمضيه في قضاء الصلوات التي فرض الله تعالى، واجب عليه أن يقضي. لا يقال اترك القضاء، لا تصلي القضاء، صل السنة، هذا من الجهل. بل دين الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء. فعلينا أن نقدم الفرائض على النوافل، ومن ذلك أن يتعلم الإنسان ضروريات علم الدين، وأن ينشر عقيدة أهل السنة والجماعة بين الناس، هذا مما افترض الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يشتغل بالنفل بعد تمكنه من أداء الفرائض له ذلك، فهذا طريق الصالحين، فهذا طريق ودرب الصالحين. لكن ليس له أن يفتري على رسول الله، ليس له أن يكذب على رسول الله بنية أن يرغب الناس في صلاة السنة، كما يفعل بعض الجهال يفترون على سيدنا المصطفى رسول الله، يقولون قال رسول الله من لم يصلي سنتي فليس من أمتي، والعياذ بالله.
حديث مكذوب، ويقولون من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه قطعة لحم، مكذوب على رسول الله. ومنهم من يقول من لم يصلي سنتي لن تنله شفاعتي، يعني كفروا والعياذ بالله. فإذا هذه الأحاديث الثلاثة مكذوبة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب تحذير الناس منها. فمن أراد أن يقبل على النفل فليقبل، فهذا درب الصالحين. يقول الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وسيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، فدخل في الفراش فمس جسده جسد عائشة فقال لها ذريني أتعبد ربي، ثم قام وتوضأ وصلى فقام فبكى فابتلت لحيته، فركع فبكى، فسجد فبكى، فابتل التراب الذي بمحاذاة رسول الله. فقالت عائشة هون عنك، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فالإنسان يقبل على أمر الخير ويعمل للآخرة ويقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمور النوافل كثيرة ينبغي من طالب الآخرة أن يحافظ عليها، يعني حتى بعد صلاة الجماعة ينبغي من الإنسان أن يمكث قليلا يشتغل بشيء من الذكر، أكثر الناس لا يفعلون، ومن يفعل منهم قليل من تكون حروفه للأذكار صحيحة، قليل. هؤلاء الذين يشتغلون بالذكر بعد الصلاة قليل منهم عملهم صحيح، لأن أكثرهم ماذا يفعلون؟ يعدون عدا من غير أن يخرجوا الحرف صحيحا، بيقولوا سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر، بيقولوها بسرعة بسرعة شديدة، كأنه إنسان يلحقهم وهم يهربون منه، بدقيقة بينتهوا بكل شيء، ولا يجيدون إخراج الحرف من مخرجه، لا يخرجونه صحيحا، يقولون سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بس مراد يعدوا والعياذ بالله. هذا كيف بده يكون عمل صحيح؟ فنشجع الناس على صلاة النفل، نشجع الناس على أمور كثيرة فيها نفل، شجع على ذلك سيدنا رسول الله. فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء

عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه الطبراني والدارقطني. وعن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

أن عبدك ورسولك أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. أخرجه البخاري وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من قال عند منامه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله والله أكبر. غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود والترمذي. وفي حديث: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لنوفل الأشجعي: اقرأ، قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك، يعني عند النوم. رواه أبو داود والترمذي. وقد ورد في الحديث: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز تحت العرش. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة، أخرجه أبو داود وابن حبان. وفي حديث آخر: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا إذا أصبح، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فأنا الزعيم يوم القيامة لأخذن بيده وأدخله الجنة. هذا لمن داوم عليها كل صباح، كلمة خفيفة أكثر الناس لا يواظبون عليها، من واظب عليها كل صباح له هذا من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة خفيفة ولو نعمل بها فيها ثواب عظيم. بعد هذا كله نتذكر ما قاله سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه: لا تنشغل بالنعم عن

0: منعمين، يعني فاشغل أوقاتك بالنافع المفيد. فالفراغ إن لم تشغله بما يعني شغلك بما لا يعني. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. وكم هي جميلة تلك الأبيات التي قالها تاج الدين السبكي في والده تقي الدين رضي الله عنه، لما رأى فيه من الإقبال على الخيرات قال: هذا الذي لم يزل من حين نشأته يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، هذا الذي تعرف الصحراء جبهته من السجود طوال الليل عرفانا، هذا الذي لم يغادر سيل مدمعه أركان شيبته البيضاء أحيانا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يعفو عنا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يدافعون عن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.
2: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

0: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال جميع.
3: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا، ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: لأكثر من 30 عاما قامت مؤسسة فريد هولوز بإعادة البصر لملايين الناس حول العالم. انضموا إلينا في عيد الأضحى لإنهاء العمى الذي يمكن تجنبه بإعادة البصر للأشخاص المحتاجين. زوروا holos.org/عيد الأضحى أو اتصلوا بالرقم 1-800-352-352 لتقديم صدقتكم الكريمة. معا يمكننا تغيير حياة الناس.
2: 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة. تزود من

0: A Twim FM sponsor.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسيل، تليفون 7813-66 30 من لبي طلبات المناسبات.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
6: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell him your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
9: عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وعافنا واعف عنا، واجعلنا من عبادك الصالحين، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا انصرنا على القوم الظالمين، واختم بالصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، إنك على كل شيء قدير، وبعبادك لطيف خبير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، وبالقرآن إماما.

العيد مشتق من العود لتكرره كل عام، وقيل لعود السرور بعوده، وجعل الله عز وجل في العيد صلاة، سواء كان عيد الفطر ولا عيد الأضحى. هذه الصلاة وردت في القرآن الكريم في صلاة الأضحى في قول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. وأراد الله عز وجل بذلك صلاة الأضحى والذبح. وأول عيد صلاه النبي عليه الصلاة والسلام هو عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، ولم يتركها بعد ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وهي ليست واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل الذي سأله عن الصلاة: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فقال السائل: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فإذا هي سنة مؤكدة قد واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل، أي هنالك قول آخر، بأنها فرض كفاية، يعني منهم من قال هي سنة مؤكدة، ومنهم من قال عن صلاة العيد إنها فرض كفاية، نظرا إلى أنها من شعائر الإسلام، ولأنها يتوالى فيها التكبير، فأشبهت صلاة الجنازة. وأجمع علماء المسلمين على أنها ليست فرض عين، يعني الخلاف، بعضهم من قال هي سنة مؤكدة، وبعضهم من قال هي فرض كفاية، لكنها ليست فرض عين. ولا يجوز صيام يوم العيد سواء يوم الفطر أو يوم الأضحى. فصلاة العيد هذه من الشعائر العظيمة التي ينبغي علينا أن نحافظ عليها. والعيد في الإسلام هو شأنه عظيم، لأنه قرن بشعيرة دينية مهمة. عيد الفطر قرن بشهر رمضان المبارك، ونحن نشكر الله سبحانه وتعالى على تمامه، وإظهار الفرح والسرور فيه لأجل أننا أطعنا الله سبحانه وتعالى. وكذلك عيد الأضحى مقرون بهذه الأيام العظيمة وبالحج، هذه الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. فإذا الأعياد التي جعلت في ديننا هي من شعائر الإسلام، هي من شعائر الإسلام. كيف يوم الفطر؟ ماذا يسمى في السماوات بين الملائكة؟ يسمى بيوم الجائزة. ففيه يكون المسلمون قد خرجوا من أعظم شهور السنة، أنهوا فريضة الصيام، فكان ذلك جائزة لهم، والله عز وجل أعلم بمن أعتقت رقبته من النار. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي الماضي كان يوجد يومان، هذا عند الجاهلية، كان في بكل سنة في يومين بيلعبوا فيهم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ماذا قال لهم؟ قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. أبدل الله عز وجل هذه الأمة يومي اللعب واللهو بيومي الذكر والشكر والمغفرة والعفو. فنحن نعتبر هذه الأعياد هي من الأمور التي تعتبر من شعائر الإسلام، ونكتسب فيها الأجر والثواب. وعندنا يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، الذي يتكرر في كل أسبوع، وفيه أيضا أسرار عجيبة لمن استثمرها ولمن عرف قيمتها. فالله تبارك وتعالى أكرمنا
ومن علينا، فجعل هذه الأعياد وكأنها جوائز للمؤمنين. وخاصة عندما نسمع هذه التكبيرات على المآذن ومن الناس، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كلمات عظيمة جدا فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، هذه تزيد في إيمان الإنسان، وخاصة عندما نأخذ أولادنا إلى الصلاة فيسمعون هذه التكبيرات وقلوبهم تتعلق بشعائر الدين، فهذا أمر عظيم ينبغي أن نحافظ عليه. وصلاة العيدين سنة مؤكدة كما قلنا، ولو لمنفرد أو مسافر أو حتى امرأة ولو صلت وحدها في بيتها، لكن الجماعة في صلاة العيد لا شك أنها أفضل، ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها، ويسن تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح اللي هو وقت صلاة الضحى، وتصير قضاء بالزوال أي بزوال الشمس عن وسط السماء، يعني إذا دخل وقت الظهر خلص انتهى وقتها. ويكره أداء صلاة العيد قبل ذلك، قبل ارتفاع الشمس قدر رمح، من صليها ركعتين كما هو معلوم، والأكمل أن يكبر 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى و5 تكبيرات في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام. يعني هذه التكبيرات تكون في صلاة العيد بعد تكبيرة الإحرام، يكبر الإمام أو المصلي 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية بعد أن يذكر تكبيرة القيام يكبر 5 تكبيرات قبل أن يشرع في قراءة القرآن، فإذا شرع في القرآن فلا يعود إلى التكبير، كأن نسي التكبيرات ثم شرع في القراءة خلاص لا يعود إلى التكبير والصلاة تصح. وتسن خطبتان

أما بالخطبة فتسعة بسبعة مش سبعة بخمسة. هذه التكبيرات تفعل هكذا، تؤدى هكذا في الصلاة وكذلك في الخطبة. ويسن أن يأكل المرء قبل صلاة عيد الفطر، قبل أن يذهب إلى الصلاة يأكل شيئا. ويسن أن يمسك عن الأكل في صلاة عيد الأضحى إلى ما بعد الصلاة، العكس يعني بالفطر السنة أن تأكل شيئا ثم تذهب إلى الصلاة، يعني قبل الذهاب إلى الصلاة تكون قد أكلت شيئا. أما في الأضحى فالعكس، تأكل بعد الصلاة. والحكمة في ذلك أن يمتاز يوم العيد عما قبله بالمبادرة بالأكل أو تأخيره على حسب، يعني يأكل في عيد الفطر قبل الصلاة لأنه كان طالع من إيه؟ من شهر الصوم، والأفضل أن يأكل تمرا، الأفضل أن يأكل تمرا. ويمسك عن الأكل في عيد الأضحى حتى يصلي، يعني لأجل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتميز عيد الفطر عما قبله الذي كان الأكل فيه حراما بخلافه في إيه؟ في صلاة عيد الأضحى. والشرب كذلك هو كالأكل. ويسن أيضا أن يحيي المرء ليلة العيد، يحييها بالصلاة، يحييها بالذكر، يحييها بالدعاء. لماذا؟ لأنه ورد في الحديث، ورد في الحديث من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وهذا أسانيده ضعيفة، وقيل إنه موقوف، ولكن مع ذلك استحب الإحياء. ومعروف أن الحديث ولو كان ضعيفا إن لم يكن مكذوبا، الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. والشافعي رضي الله عنه وأرضاه ذكر في كتابه الأم قال: بلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في خمس ليال، في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان. فمن جملة هذه الليالي التي يستجاب فيها الدعاء ليلة الأضحى، ليلة عيد الأضحى. ويسن التبكير بالخروج لصلاة العيد بعد أداء صلاة الصبح حتى يأخذ الإنسان مجلسه في المسجد أو في المكان الذي تقام فيه الصلاة. وأما الخطيب الإمام فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة. ويسن أن يكون خروجه للصلاة ماشيا لا راكبا، هذا الأفضل. طبعا كل واحد على حسب الظروف، أحيانا قد يكون ما في مسجد واحد حوالين بيته أو عنده مشكلة صحية، لكن إن استطاع فالأفضل أن يخرج ماشيا. ويسن أيضا الغسل للعيدين كما تعرفون، هذا للفطر وللأضحى، حتى وإن لم يحضر الصلاة لأنه يوم زينة، ويدخل وقت الاغتسال بنصف الليل، والأحسن أن يغتسل بعد الفجر. ويسن أيضا أن يتزين بأحسن ثيابه ويتطيب، ويعني من حيث الثياب يلبس أنظف الثياب ويتزين في ثيابه، ومن حيث النظافة يعتني بأمر نظافته، وكذلك يعتني بكل الأمور التي ينبغي أن يظهرها حتى يعني الطيب، الرائحة الحسنة، كل هذه الأمور هي مستحبة ينبغي على الإنسان أن يفعلها. هذه الصلاة هي من شعائر الإسلام، فلذلك ينبغي على المرء أن يحافظ عليها. وفي العيد ينبغي أيضا أن يتفقد أهله وأن يزور أرحامه وأن يعتني بهذه العبادة، لأن صلة الأرحام جعلت من العبادات العظيمة، كما أن قطيعة الرحم يعد من

الكبائر. من الكبائر، فقاطع الرحم فاسق، فلذلك ينبغي على الإنسان أن لا يقطع هذه الصلة لأقاربه وأرحامه، وإنما ينبغي عليه أن يتمسك بهذا الأمر. والذي يزور أرحامه في الأعياد ويشاركهم في أفراحهم في أتراحهم، يعني لو اقتصر على العيد، بالأعياد بزور أرحامه، وأيضا إذا صار في فرح صار في عزاء شاركهم وقف معهم، هذا لا يعد قاطعا لرحمه، لا يعد قاطعا لرحمه. لكن الذين يقطعون أرحامهم فهؤلاء ذنبهم كبير عند الله سبحانه وتعالى. وفي عندنا أمر مهم كمان، السؤال الذي يسأل كثيرا، إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة هل تسقط صلاة الجمعة؟ فلا يلزمنا أن نصلي صلاة الجمعة لأنه صلينا العيد فخلص هيك بتسقط صلاة الجمعة. الجواب: لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد، لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد، لأنه صلاة العيد سنة مؤكدة، بينما صلاة الجمعة فريضة محتمة. صلاة العيد سنة مؤكدة وصلاة الجمعة فريضة محتمة، والسنة لا تسقط الفريضة ولا تجزئ عنها. والله ماذا قال في القرآن في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أما ما جاء في البخاري عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في خطبته: يا أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم، مراده العيد والجمعة، فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصلي، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. ولم ينكر عليه أحد. العالية الذين اللي ذكروا في قول سيدنا عثمان، العالية قرية في المدينة المنورة من جهة الشرق. فقال الشافعي: إذا اتفق يوم جمعة يوم عيد وحضر أهل القرى، مثل أهل العالية الذين حضروا من القرى، وحضر أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد فصلوا العيد، لم تسقط الجمعة بلا خلاف عن أهل البلد. وفي أهل القرى وجهان، هنا بفرع في وجه عمن صلى العيد بالنسبة لي، هل تسقط عنه صلاة الجمعة؟ هل تسقط عنه صلاة الجمعة؟ هنا ذكرت أقوال، فقالوا إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام، وهذا ذكر في كتاب المغني للحنابلة. وكذلك قالوا إذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد وصلى ظهرا جاز. فهذا عند الحنابلة يذكرون هذه المسألة، وكذلك يفصلون في من صلى العيد، وهذا يشمل المأمومة للإمام. ولكن ذهب الشافعي إلى أن الجمعة لا تسقط بصلاة العيد، لأن صلاة العيد سنة وصلاة الجمعة فريضة. فنقول اذهبوا لصلاة الجمعة، هذه الصلاة لا تأخذ وقتا طويلا، لذلك حافظوا عليها، ولو صليتم العيد اذهبوا لصلاة الجمعة. فالاحتياط في الدين يقتضي المحافظة على إيه؟ على الصلاتين في ذلك اليوم. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. يعني إذا ولو وجدنا قولا، لكن الجمهور ذهبوا إلى ما ذكرته بداية. فلذلك حافظوا عليها ولا تتركوا صلاة الجمعة، لا تتركوا صلاة الجمعة. أحيانا الإنسان
يسمع إلى بعض الأقوال فيأخذ بالأسهل، لكن نقول خذ بالأحوط واعمل بالرخص. انتبهوا، خذ بالأحوط واعمل بالرخص. يعني مثل إيش الرخص؟ واحد مسافر بيجمع بيقصر مثلا، هذه رخصة خذ بها. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أي فرائضه. لكن في مثل هذه المسائل يعني الأكثر من العلماء قالوا تبقى الجمعة عليه، لأن السنة لا تسقط الفريضة. ويوجد قول آخر، خذ بما ذهب إليه الأكثر فصلي صلاة الجمعة. وحتى الإنسان اللي بيصير بده يسأل وأكثر وأكثر وأكثر وبده يبحبش ويدور، أخلص يعني صلي هالجمعة يا أخي، صلي هالجمعة وخلص. بالنهاية فيها أجر وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فكنا قد تكلمنا عن أمر صلة الأرحام، وصلة الأرحام كما قلنا هي من الواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا، ولا ننتقي في زياراتنا لأرحامنا، وإنما نزور الأرحام الذين زارونا والأرحام الذين قطعونا. لأنه بأي عيلة بتلاقي مثلا في ناس من قرايبك من أرحامك، يا أخي هم بزوروكاش، أنت كل سنة بتظلك تروح تروح تروح تروح عم تستنى يجوا عندك، ما جوش. فكثير من الناس شو بيعمل؟ بيقول لك يا الله أنا عم بطبق المعامل بالمثل، عم بطبق المعامل بالمثل. هلأ هون ما بيزبط، هون بهالمسألة يعني ما بيزبط تعمل المعامل بالمثل، بحيث إنه والله أنا يا عم اللي بزورني بزوره واللي بيقطعني بقطعه، اللي بيسأل عني بسأل عنه واللي بيسألش عني بسألش عنه. بقول له أنت عم بتزور أرحامك طاعة لله وتنفيذا لأمر الله، أليس كذلك؟ الجواب بلى، أنت تفعل ذلك لله، والله عز وجل أمرك بصلة الأرحام. هلا مرات يمكن في موقف صاحب لإلك يعني قطعك، رحت بطلت تزور مثلا، إذا شفته بتسلم عليه. احنا عم نحكي عن صلة رحم، وانا عم نحكي عن صلة رحم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. شوفوا الرسول ما اعتبره هذا البني آدم واصل، يعتبر واصل للرحم. مين هو؟ اللي عم بنقي تنقاي، اللي بيزور اللي بيزوره بيقطع اللي بيقطعه. ليس الواصل بالمكافئ. شو يعني المكافئ؟ مكافئ يعني واحدة بواحدة، بتزورني بزورك، بتحك لي بحك لك. قال له فاللي بيقطعني بقطعه واللي بيزورني بزور. لا، بمبدأ الصلة أنا طاعة لله أزور من زارني وأزور من قطعني، وهذا ثوابه عند الله أعظم. تعرفوا ليه؟ لأنه فيها كسر للنفوس، طاعة لله سبحانه وتعالى. لأنه طبيعي أنك تشعر بهذا الشعور، يا أخي طيب ليه ما بزورني يا أخي؟ طب أنا كل مرة بروح عنده بروح عنده بروح بيجيش. فأنت هنا كسرت نفسك وذهبت وزرت هذا الرحم، لأنك تريد الثواب من الله ولا تريد أن تعصي ربك. قديش كبيرة، قديش كبيرة. فامشي على هذا المبدأ، لأن هذا ما أوصى به الدين، هذا ما دلنا عليه الرسول، هذا ما نبه عليه صلى الله عليه وسلم. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت، من وصل رحمه إذا قطعت. مرات بيكون في مشاكل، خلافات عائلية، فمنحطها على جنب ومنروح منزور. ترى هون الشيطان بيشتغل شغله، بيشتغل شغله انه اوعى تزور فلان وكذا، وهاي الزيارة حيعتبرها انه ضعف
وراح يفكر انه والله شفت كيف انه لولا ما هم الغلطانين كان ما يجوا لعنا وعلى بابنا. هذا دليل على انهم غلطان. بديش انا ياخذ فكره عني زي هيك، فبديش ازوره. الشيطان عم يشتغل فيك. كيف الواحد بيقطع وساوس الشيطان؟ بأن يلتزم بحكم الله. الله أوجب علي ذلك أم لا؟ الجواب أن الله أوجب ذلك عليك، فلا تلتفت بعدها إلى وساوس الشيطان، وأطع ربك واذهب لزيارتهم. بعدين شو ما قال يقول، أنت ليش رايح؟ شو نيتك؟ مدام نيتك لله، ولا تسأل بشو أخذ فكرة، شو عمل، مدام أنت عملت الصح يا أخي وأخذ فكرة عنك، وأخذ فكرة عنك. إحنا مرات قاعدين منجلد أنفسنا ومنفري بحالنا ومندمر حالنا على إيش رح يقولوا عنا. ما تجعل هذا هم لإلك أبدا، إنه الناس ما تفري بحالك وإنت بتفكر إيش الناس ده تأخذ فكرة. أنت أعمل الصح وما عليك. تعرفوا اللي بيتخذ هذا مبدأ لإله، وأنا هدفي إرضاء الله، أنا أفعل ما يرضي ربي علي، اللي بيمشي على هذا المبدأ بيبطل عنده هاي الشغلة اللي الناس بتفكر فيها، إنه الناس شو حتحكي، ولا بيصير فارق عنده أبدا. فهو بيرتاح لأنه عود نفسه على هذا. لأنه اليوم كثير من الناس عم تعمل شغلات كثير بحياتها وبترهق أنفسها بس كرمال الناس شو بدها تحكي. يا أخي ولو حكت، هل يضرك عند الله إذا تكلموا عليك؟ أساءوا بك الظن، ظنوا بك الظنون. يا أخي شو فارق عندك وظنوا فيك؟ ما بدي يظنوا في أنت. المهم أن يرضى الله عنك. بعد هيك فلان سخط عليك، فلان ما رضي عنك، فلان ما طاقك، شو فارق عندك؟ إذا كان أنت تريد وريد الله سبحانه وتعالى، شو حتفرق عندك إنه فلان أخذ عنك فكرة بكذا وكذا؟ أحيانا أنت بتعمل الصح والناس بتنتقدك، تفعل ما أوجبه الله عليك والناس ينتقدونك. بتعرفوا إنه مرات في صلة الأرحام اللي هي واجبة بيصير يقول شو جابوا هذا؟ كيف يجي زورنا يعني ببيتنا؟ طيب لأنكم رحم ما بتقبلوا. ليه؟ لأنه تعودوا إنه ما حدش يجي. إحنا كل شوي عم نقترب من هذا الخطر اللي هو ما حدش بيعرف الثاني، خلص عم تتفكفك العلاقات. الجيران بيعرفوش بعض، إلو 10 و15 و20 سنة. أيام زمان كان الجيران بفصل لك يا تفصيل، هلأ إذا واحد بده يجي يسأل بيعرف شو بده يجاوب، شو الجار الفلاني بعرفش والله أنا يعني سمعت يمكن اسمه بس، ومرة التقيت معاه هيك مصادفة، صباح الخير صباح النور، بس ما في علاقات. وامتد ذلك إلى الأقارب. فصار الجيل الجديد يبطل يعرف قرايبه لأنه ما بزوروا بعض. مو إذا الكبار ما زاروا بعض، الصغار ما حيعرف إنه هذا ابن عمه وهذا ابن كذا وهذا ابن كذا. وتخيلوا لما يكبروا الصغار ويموتوا الكبار، ولا صغار كانوا يروحوا مع أهلهم يزوروا ولا تعرفوا عليهم، فكبروا لا هذول بيعرف هذول ولا هذول بيعرف هذول، يعني يمكن تطاوشوا بالشارع ويضربوا بعض وهم إيش، وهم قرابتهم كبيرة وهم مش عارفين. هذا يؤدي إلى التفكك، وقد حصل، إلا يعني لسه في ناس محافظين، لكن الصورة العامة عم تتلاشى بصراحة، عم بتقل كثير موضوع صلة الأرحام. وغير هيك صاروا يستغربوا منك إنه أنت رايح تزورهم، صاروا يستغربوا بعض الناس، ما عم بقول الكل أكيد، لكن بعض الناس صاروا يستغربوا لأنه مش متعودين حدا يجي عندهم. هيك صار الموضوع، مش متعودين حدا يجي عندهم. فينبغي علينا نحن أن نحافظ على هذه الفريضة حتى ما نكون فساق
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إحنا ما بدنا نقطع أرحامنا، ما بدنا نكون من هؤلاء الذين تركوا صلة الرحم، وصلة الرحم فيها أسرار عجيبة. من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. بتحب ينزاد ينسأ لك في أجلك، يعني يمد لك في عمرك ويبسط لك في رزقك، يجيك رزق من أسباب الرزق والعمر طبعا بتقدير الله سبحانه وتعالى، اللي هو شو؟ صلة الأرحام، صلة الأرحام، صلة الأرحام. بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم ربي كل خير في الدنيا والآخرة وأكرمكم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه بعضا من الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وسنكمل الكلام في هذه الحلقة على أذكار الصباح والمساء، وهذه الأذكار لها أثر عظيم في حفظ الإنسان من العين، فإنها حصن له بإذن الله عز وجل، فهي تحصن العبد بإذن الله من الأذى وتزيده قوة حسية ومعنوية.

ومن هذه الأذكار ما رواه البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله.

عَاصٍ وَلَسْتُ لِذَنْبِ نَفْسِي نَاسِيًا وَإِذَا تَذَكَّرْتُ الذُّنُوبَ

0: وروى أبو داود والترمذي في السنن والبخاري في الأدب المفرد وأحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك.
1: يا من له الأمر، يا من له الأمر،

0: وروى الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي 3 مرات: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله تعالى أن يرضيه.
1: يا ربي عبدك محتاج إليك.

0: وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتفون آثاره، فكان الواحد يتحرى أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، فكانوا إذا سمعوه يردد شيئا حفظوه عنه ورددوه. فقد روى أبو داود والنسائي وابن حبان عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قلت لأبي: يا أبت إني أسمعك تدعو عند كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها حين تصبح ثلاثا وثلاثا حين تمسي. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته.
1: سبحانك اللهم وبحمدك.
0: وروى النسائي وابن السني والحاكم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ تقولين إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

وللكلام عن بعض أذكار الصباح والمساء تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه، وإلى اللقاء.

2MFM Muslim Community Radio. متابعينا الكرام، تحية لكم وإلى موجز لأهم الأنباء.

وجهت السلطات الأسترالية تهما مرتبطة بالإرهاب لامرأة تبلغ 34 عاما تشتبه بارتباطها بتنظيم داعش بعد عودتها من مخيم الهول في شمال شرقي سوريا، حيث كانت محتجزة منذ عام 2019. وأوضحت الشرطة أن المرأة سافرت إلى سوريا بين عامي 2013 و2014 للانضمام إلى التنظيم، كما وتشمل التهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ودخول منطقة نزاع محظورة، فيما أكدت الشرطة مواصلة التحقيقات مع العائدين من مخيمات سوريا. تراقب وزارة الصحة تفشي فيروس الإيبولا في أفريقيا، لكنها أكدت أنها لا تنوي إعلان قيود سفر مماثلة لتلك التي اعتمدتها الولايات المتحدة وكندا، حيث تجاوز عدد الإصابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية 1077 حالة، ما دفع عدة دول إلى اتخاذ إجراءات احترازية منها حظر السفر وتنفيذ الحجر الصحي على القادمين من المناطق المتضررة. وأوضحت السلطات الأسترالية أن خطر انتقال الفيروس إلى البلاد ما زال منخفضا، مشيرة إلى أنها تواصل مراقبة الوضع والتنسيق مع المنظمات الدولية للحد من انتشار المرض، في ظل تصنيف منظمة الصحة العالمية التفشي كحالة طوارئ صحية. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بانتظار الموافقة النهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي جبهة لبنان أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته تجاوزت نهر الليطاني، فيما شنت القوات الإسرائيلية غارة على منطقة أشويفات جنوبية بيروت. قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت مسؤولا في المنظومة الصاروخية لحزب الله. في المقابل أعلنت المقاومة استهداف تجمعات وآليات إسرائيلية بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية جنوبية لبنان، فيما أقرت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل مجندة وإصابة جنود آخرين. وفي السياق ذاته أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه الكويت، وصفته بأنه خرق لوقف إطلاق النار، مؤكدة شن غارات على موقع عسكري إيراني قالت إنه شكل تهديدا لقواتها ولحركة الملاحة في مضيق هرمز. حذر مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديمتري بوليانسكي من أن أوروبا تتجه بسرعة نحو مواجهة مع موسكو. وقال بوليانسكي إن بلاده تمتلك مؤشرات تفيد بأن المسيرات المستخدمة في الهجمات الأخيرة قد تكون انطلقت من أراضي دول تابعة لحلف الناتو، محذرا من أن أي تورط مباشر لدول الحلف سيستدعي ردا قاسيا من جانب روسيا. وفي سياق متصل قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو إن الهجوم الروسي المتوقع على كييف قد يقع في أي لحظة، بعد أن طلبت موسكو من دبلوماسيين غربيين مغادرة العاصمة الأوكرانية. أخيرا احتفل المسلمون في مختلف الأرجاء بحلول عيد الأضحى المبارك، حيث أدى ملايين المصلين صلاة العيد في المساجد والساحات العامة في مشاهد عكست أجواء عبقة ووحدة الشعائر. وشهدت غزة وسوريا وباكستان وإندونيسيا والعراق ولبنان ومصر والمغرب وماليزيا والسودان وغيرها من البلدان توافدا كبيرا للمصلين، حيث صدحت التكبيرات وتبادل المواطنون التهاني في أجواء العيد. أعزائي المتابعين، مع هذا الخبر ينتهي هذا الموجز. أشكركم على طيب المتابعة، ولكم منا ألف تحية، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة ملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
7: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
8: Sponsoring 2MFM.
9: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
8: Sponsoring 2MFM.
1: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2016.

0: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
1: الزواج الناجح ليس قائماً على الحب فقط، بل يقوم على المعرفة والاحترام والتواصل والفهم المتبادل. نقدم لكم سلسلة زواج سعيد، حياة سعيدة، سلسلة ثنائية اللغة من 10 حلقات مخصصة لمجتمعاتنا المتنوعة ثقافياً ولغوياً في أستراليا، بالتعاون مع مشايخ فضلاء وخبراء نفس وعلاقات أسرية. نقدم لكم نصائح مبنية على الإيمان والتقاليد والواقع المعاصر. سواء كنت أعزباً أو متزوجة، فهذه السلسلة موجهة إليك. تعلم الأدوار والحقوق الحقيقية في الزواج في الإسلام. اكتشف كيف تتعامل مع الخلافات بحكمة ورحمة. استمع إلى قصص واقعية من أزواج حقيقيين، واسعى معنا إلى كسر الصور النمطية الضارة. معاً لنبني أسراً أكثر صحة ومجتمعات أقوى وحباً يدوم، لأنه عندما ينجح الزواج تزدهر الأسرة، ومعها تنمو مجتمعاتنا وتزداد قوة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. ويقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: 3 جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. أحبائنا المستمعين، كنا قد تكلمنا على أحكام الزواج كما هو معلوم وحكمه العظيمة وفوائده الجليلة، مع بيان كل من حقوق الزوجين وواجباتهما. بقي أن نذكر بعض أحكام الطلاق والخلع المهمة، وعن هذا الموضوع يكلمنا فضيلة الشيخ بلال حميصي. بداية، أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
3: بارك الله فيكم، وتقبل الله تعالى منا ومنكم ومن الإخوة المستمعين صالح العمل.
2: آمين. أولا، هل لك من مدخل لهذا الموضوع المهم؟
3: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآل كل والصالحين. أما بعد، فقد ورد بالإسناد المتصل في صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالإكثار من التصدق ذات يوم، قال لهن: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. رواه البخاري. كفر الإحسان من الكبائر، لكن لا يخرج العبد من الإيمان. إذا أحسن إنسان إلى إنسان فقال له: أنت ما عملت معي خيرا، هذا عليه ذنب كبير. ولا سيما الزوجة إذا قالت لزوجها: ما عملت معي خيرا ولم تعمل معي معروفا وقد عمل معها كثيرا، فتنكر الخير الذي فعله لها، وهذا ذنب كبير. ويحصل الإنكار من النساء كثيرا، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تكفرنا، شبه الإكثار من اللعن وجحد الإحسان والجميل بالكفر. فإنكار وجحد الجميل أي الإحسان من الزوج، وإكثار اللعن شبههما الرسول عليه الصلاة والسلام بالكفر الذي هو كفر حقيقي، الذي هو الخروج من الإسلام، شبههما بذلك لأنهما ذنبان كبيران، لعن المسلم الذي لا يستحق اللعن ذنب كبير كبير كبير، كأنه قتله، الذي يلعن مسلما بغير سبب كأنه قتله من عظم ذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله. وكذلك جحد العشير، أي إحسان الزوج.
2: سبحان الله العظيم، بارك الله فيك على هذا التوضيح فضيلة الشيخ. لو تكلمنا عن شروط صحة النكاح.
3: إن شاء الله تعالى. وليعلم أحبابنا الكرام بأنه من أراد أن يقدم على عقد النكاح فعليه أن يتعلم الأحكام. النكاح أشد حاجة إلى معرفة أحكامه الشرعية من كثير من الأمور، فإن من جهل أحكامه قد يظن ما ليس بنكاح نكاحا، فيتفرع من ذلك مفاسد، وهو جدير أي العقد بمزيد احتياط وتثبت، لأن حفظ النسب من الكليات الخمس التي اتفقت عليها الشرائع، وهي حفظ الدين والنفس والمال والعقل والنسب. ومن شروط الصحة الصيغة، كأن يقول الولي: زوجتك فلانة مثلا، كأن يقول: زوجتك ابنتي مثلا، فيقول الزوج: قبلت زواجها، وتكون بلفظ زوجت أو أنكحت، أو بترجمتهما عند الإمام الشافعي
2: إلى لغة أخرى، يعني
3: إلى لغة أخرى. نعم. سواء كانت لغة إنجليزية أو فرنسية أو أي لغة أخرى. وفي بعض المذاهب يصح بكل لفظ يدل على المقصود. والشرط الثاني كون الزوج مسلما بالنسبة للمسلمة، فلا يجوز تزوج الكافر بمسلمة، إن كان كتابيا وإن كان غير ذلك، وذلك لقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ومن قال بخلاف ذلك فقد كذب القرآن الكريم.
2: نعم.
3: فلا يجوز تزويج مسلمة من المسلم الذي ارتد بسبب من أسباب الردة، كسب الله أو سب الرسول أو الطعن في شريعة الله أو إنكار ما هو معلوم من الدين علما ظاهرا بين الخواص والعوام من كل ما هو عائد إلى تكذيب الدين. والشرط الثالث كون الزوجة مسلمة أو كتابية، يعني يهودية أو نصرانية.
2: نعم.
3: بالنسبة للمسلم، ويشترط في الزوجة أيضا أن تكون خلية من عدة غيره، فلا يصح عقد النكاح على معتدة اعتدت للوفاة أو معتدة للطلاق أو للفسخ مثلا إلا بعد انتهاء العدة. وهناك الشرط الرابع عدم التأقيت، فلو قال الولي مثلا لهذا الخاطب: زوجتك بنتي إلى سنة مثلا، فهذا فاسد. أما من نوى مثلا في قلبه أن يتزوج امرأة ثم بعد فترة أراد أن يطلقها ولم يدخل ذلك في صلب العقد فهو نكاح صحيح.
2: يعني المهم يحطه بشرط العقد، ولكن لو نوى في قلبه أنه ذلك
3: مثلا، هو له للزوج أن يطلق زوجته لسبب أو بغير سبب
2: متى شاء.
3: متى ما شاء، صحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الذواقين والذواقات. وهذا شيء معروف في الشرع، يعني هذه المرأة التي تتزوج الشخص وفي نيتها ألا تبقى معه، إنما نيتها أن تقضي حاجتها معه ثم تطلق منه، ثم بعد ذلك تتزوج بغيره، ثم تترك، ثم تتزوج بآخر، هذا شيء قبيح يكرهه الله تعالى، لكنه غير محرم.
2: نعم. أكيد يعني هون شيخ تقضي العدة من الأول وتتزوج بالثاني.
3: طبعا هناك لابد من الشروط.
2: نعم، بارك الله فيك، كل شيء سبحان الله واضح. في آيات وأحاديث بتدل على هذا الأمر كمان. طيب فضيلة الشيخ، حننتقل معك للكلام عن أقسام الطلاق أكرمكم الله.
3: والطلاق

0: إذا لم يكن الطلاق محرماً ولا له سبب تزول به الكراهة أو سبب يوجبه. والطلاق قسمان، صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتاج إلى نية ويقع الطلاق به، نوى أو لم ينوي، وهو 5 ألفاظ: الطلاق، الفراق، السراح، الخلع، ولفظ المفادات من الخلع، يعني كأن يقول لزوجتي مثلا: أنت طالق، أو طلقتك، أو فارقتك، أو سرحتك، أو خالعتك. واللفظ الخامس قول الشخص نعم في جواب من أراد منه أن يطلق زوجته الآن. فنعم هنا كأنها ألفاظ الطلاق الأربعة الأول التي وردت في القرآن الكريم.
1: نعم، بارك الله فيك على هذا التبيان. ما هو طلاق الكناية؟
0: الكناية هو ما لا يكون طلاقا إلا بنية، كقول الزوج لزوجته: أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو اعتدي. وكذلك من الكناية: خروجي، سافري، تستري، لا حاجة لي فيك، أنت وشأنك، سلام عليك، الحقي بأهلك. لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره احتمالا قريبا.
1: نعم، يعني حتى لو ما ألا أنت طالق ألا هالكلمات
0: ومراده الطلاق.
1: نعم، يعني حط النية أنه هو بده يطلق.
0: نعم
1: نعم.
0: فمن أتى بالصريح وقع الطلاق، نوى به الطلاق أم لم ينوي، مثل اللي بيقول زوجته أنت طالق.
1: نعم.
0: ولو قال أنا عم بمزح ثبتت عليه. ومن أتى بألفاظ الكناية فلا يقع الطلاق إلا أن ينوي به الطلاق، وتكون النية مقرونة بأولها. ثم الطلاق إن كان 3 بلفظ واحد أو في أوقات متفرقة، حتى لو قال أنت طالق ونوى به 3 فهو طلاق 3، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
1: نعم، سبحان الله.
0: بعد عدة منه وعدة من الزوج الآخر. فمن قال لزوجته أنت طالق 3 طلقت 3، وإن قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم ينوي به تأكيد الطلقة الأولى فهو طلاق 3.
1: نعم.
0: وإن نوى به تأكيد الطلقة الأولى وهي الأولى، وإن نوى به تأكيد الطلقة الأولى، وإن قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم ينوي به تأكيد الطلقة الواحدة فهو طلاق 3. وكثير من الناس يجهلون هذا الحكم فيرجعون إلى زوجاتهم إذا أوقعوا طلاقا 3 بلفظ واحد، يظنون أنه طلاق واحد وأنه يجوز لهم أن يرتجعوهن قبل مضي العدة بلا عقد جديد أو بعد مضي العدة بتجديد العقد، فهؤلاء يعاشرون أزواجهم بالحرام.
1: نعم، يعني فضيلة الشيخ، أحيان قد الزوج يقول أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق 3 مرات، ولكن هو ينوي 3 تقع 3.
0: صحيح. أما إن كان قال أنت طالق ثم أتبعها بأخرى أنت طالق وأراد تأكيد الأولى، فهذا نعم، طلاق واحد.
1: نعم، يعني حتى لو قال مرة ثالثة ولكن هو تأكيدا للأولى.
0: نعم.
1: عم يأكد عليها، فهيدي نعم، تعتبر واحدة هنا.
0: أما إن قال أنت طالق وأراد 3 فهو 3.
1: نعم، سبحان الله العظيم. طيب فضيلة الشيخ، كنت عم تقول أنه أحيان قد الزوج يقول لزوجته أنت طالق وبعدين يرجع يقول لها عم أمزح، فهل هناك فرق بين طلاق الجد وطلاق الهزل؟
0: نعم، هذه المسألة مهمة جدا، لكن هنا أحب أن أزيد: إن علق الزوج الطلاق على خروج زوجته من البيت،
1: نعم،
0: فخرجت ناسية لم تطلق.
1: إذا نسيت، يعني أنه قال له هو أنه مثلا
0: قال لها مثلا إن خرجت من البيت فأنت طالق.
1: نعم.
0: فخرجت من البيت ناسية. فهذا لا يقع.
1: نعم.
0: طلاق هذا لا يقع.
1: أما إذا كانت متناسية،
0: خلاص طالما هي بعلمها،
1: نعم،
0: فعلت المحلوف عليه فقد حصل الطلاق. هذا الطلاق يقال له الطلاق المعلق.
1: نعم.
0: الذي علقه الزوج على حصول أمر.
1: نعم.
0: مثلا قال إن ذهبت إلى السوق اليوم فأنت طالق بالثلاث.
1: نعم.
0: فإن ذهبت إلى السوق حصل الطلاق، وقع الطلاق.
1: إلا إن كانت ناسية.
0: إلا إن كانت ناسية كما ذكرنا.
1: نعم.
0: والطلاق يختص بأحكام، يعني عن فرقة

0: الفسخ وفرقة الخلع وفرقة الحكمين إلى آخره، وفي الأمر تفصيل.
1: نعم، بارك الله فيكم. أما بالنسبة للسؤال فضيلة الشيخ اللي كنا طرحناه من قبل، أنه هل هناك فرق بين طلاق الجد وطلاق الهزل؟
0: لا فرق بين طلاق الجد وطلاق المزح، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه أبو داود في السنن. فإذا حصل النكاح بشروطه وكان الولي والزوج مازحين ثبت النكاح، وكذلك الطلاق إن كان الزوج والزوجة جادين أو كان أحدهما جادا، كأن طلبت الزوجة الطلاق بجد وهو أوقعه بجد، أو كانا مازحين أو كان أحدهما مازحا فقد ثبت الطلاق. فإن كان الطلاق واحدا أو اثنين تصح الرجعة قبل انتهاء العدة، يقول: أرجعتك إلى نكاحي وما شابه ذلك. فإن انتهت العدة قبل أن يرتجعها لا تحل له إلا بعقد جديد بوليها وشاهدين مسلمين. والجد بكسر الجيم هو خلاف الهزل، لأنه بفتح الجيم لا يأتي لهذا المعنى، بل معناه الغنى، كلمة الجد بفتح الجيم. ويطلق الجد بالفتح على العظمة، كما قال الله تعالى في القرآن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ويطلق الجد على أبي الأب وأبي الأم أيضا. وشذ بعض الناس فقالوا إن الطلاق بالثلاث إذا أوقع بلفظ واحد يكون طلقة واحدة، وهذا خلاف الصواب.
1: بارك الله فيك على هذا التبيان. طيب فضيلة الشيخ، يعني بمعنى هذا الكلام اللي هلأ قلته، إذا كان أشخاص جالسين قاعدين بمجلس وفي رجل وامرأة، ولكن هذه الامرأة خالية من موانع الزواج، مثلا ليست متزوجة منا بعدة، وفي ناس أخر مثلا مثل شهود أو هيك، فإذا قال هذا الرجل للمرأة: تتزوجينني؟ فقالت هي: نعم، بالمزح، وفي شهود شهدوا على هذا، فهل تصبح هذه زوجة له حتى لو بالهزل؟
0: في المذهب الشافعي لا يصح للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي، لأن الحديث يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فلو هي قالت له: زوجتك نفسي على مهر وقدره كذا وكذا أمام الشاهدين أو الشهود، فقال: قبلت زواجك، لا يصح العقد في مذهب الشافعي، ولا يصح العقد في مذهب الإمام مالك، ولا في مذهب الإمام أحمد، إلا أن هناك في المذهب الحنفي تفصيل لهذه المسألة.
1: الشرع واضح، وعلى الشخص أنه ينتبه على كلامه.
0: نعم. أما لو كان مثلا وليها موجود وقال لهذا الخاطب: زوجتك ابنتي أمام الشاهدين، فقال: قبلت مازحيني،
1: نعم،
0: هذا حصل الزواج.
1: سبحان الله العظيم. يعني أحيان قد تصير هيك أمور بالعادي يعني بين الناس، ولكن بيخدوها بالمزح، ولكن هي تكون قد تزوجت هذا الشخص وهن ما ندريانين.
0: سبحان الله. وهنا مسألة يعني أحب أن أبينها، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة.
1: سبحان الله.
0: معناه لا تشم رائحة الجنة أبدا ولو دخلتها، أي إن لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، وما أكثرهم في هذه الأيام. طيب فضيلة الشيخ، كمان بمعرض الكلام بالأول ذكرت كتير كلمة الخلع، فما هو الخلع ومتى يكون؟
0: الخلع بضم الخاء من الخلع بفتحها، وهو لغة النزع، لأن كلا من الزوجين لباس الآخر، كما أخبر الله في القرآن: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والخلع معناه أن تشتري المرأة نفسها من الزوج بمال، هي تقول: خالعني على مهري مثلا، معناه أترك لك مهري على أن تحل العصمة، أو تقول له: خالعني على 100 دينار مثلا، فيقول: خالعتك على ذلك، ثم هي تدفع له 100 دينار وليس شرطا أن تدفعها على الفور.
1: لو بعد مدي
0: هلأ بهالأيام لو كان عم بذكر الدولارات بصح كمان.
1: نعم.
0: لو قالت له خالعني على 1000 دولار أسترالي ولا أمريكي مثلا.
1: نعم.
0: فقال خالعتك يصح، ولكن هي تدفع له.
1: نعم.
0: هذه 1000 أو المبلغ المرقوم
1: لو 100 دولار
0: مثلا.
1: يعني هي بتسأله خالعني وهي تعطيه المال.
0: صحيح. فإذا قال خالعتك حصل الخلع.
1: نعم.
0: وهو ثابت بالإجماع.
1: يعني إذا قالت له خالعني على 100 دولار ولا 1000 وهو قبل قال خالعتك،
0: يحصل الخلع.
1: يحصل الخلع. وهل يسقط المهر؟
0: لا يسقط المهر.
1: يعني لو كان هيك فبده يعطيه هو المهر
0: فيما
1: بعد. لابد
0: أن يعطيها المهر. المهر لا يسقط إلا إن أسقطت عنه.
1: أو إذا هي قالت له مثلا خالعني على مهري
0: مثلا،
1: هون بقى خلص ما بده يعطيها المهر.
0: صحيح.
1: نعم.
0: إذن هو ثابت أي الخلع بالإجماع، إجماع الأمة، وبقوله تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، أي فإن وهبنا لكم شيئا من الصدقات وتجافت عنه نفوسهن طيبات غير مخبثات بما يضطرهن إلى الهبة من شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم، فكلوه هنيئا مريئا لا إثم فيه. وأيضا ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، رواه البخاري والنسائي. ونص رواية البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس من الصحابة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي أنا أكره أن أقع في الكفر، أي أن يخرج مني شيء كفر بسبب نفوري من معاشرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فقال رسول الله لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وهذا أول خلع في الإسلام. وفي رواية له وأمره بطلاقها صلى الله عليه وسلم. واختلف في الخلع هل هو طلاق أو فسخ، ومشهور مذهب الشافعي الجديد أنه طلاق.
1: نعم.
0: وفي كتاب أحكام القرآن للشافعي وهو من كتبه الجديدة أنه فسخ، وهو مذهبه القديم.
1: نعم.
0: وهو مكروه أي الخلع إلا عند الشقاق أو خوف تقصير من أحدهما في حق الآخر، أو كراهة الزوجة للزوج، أو كراهة إياها لزناها، أو نحوه كترك الصلاة، أو للتخلص من وقوع 3 أو 2 بالفعل، فيما لو حلف بالطلاق 3 أو 2 على فعل ما لا بد منه. يعني مثلا لو قال الرجل لزوجته إن خرجت من البيت اليوم فأنت طالق بال3، ثم بعد فترة أراد أن يغير رأيه.
1: نعم. أو ندم مثلا.
0: مثلا أو ندم، فحتى يدعها تخرج من غير أن يقع الطلاق، هنا يعملون الخلع. فإذا حصل الخلع وعملت المحلوف عليه لا يقع الطلاق.
1: يعني سبحان الله مثل هيدا مخرج من هالأمر.
0: نعم. نعم. هذا في مذهب الشافعي رضي الله عنه.
1: سبحان الله العظيم.
0: وله شروط من أراد أن يتعلم أحكام الخلع فلا بد من ذلك.
1: نعم. أو إذا شخص يعني وقع بهالشيء بيعتبر يسأل
0: لا بد من السؤال.
1: نعم. نعم سبحان الله. طيب فضيلة الشيخ بالنسبة للطلاق نعرف إنه في عليها إذا طلقها في عليها عدة بدها تقضيها. إذا كان طلاق رجعي مثل الطلقة الأولى أو الثانية ففي رجعة خلال العدة. أما بالنسبة
0: من غير عقد جديد.
1: نعم من غير عقد جديد.
0: يقول لها مثلا أرجعتك إلى زواجي.
1: نعم.
0: هذه رجعة.
1: نعم. طيب بالنسبة إذا كان في خلع هنا ففي هي عليها عدة بهون بالخلع.
0: نعم. نعم لابد نعم. من العدة.
1: نعم، وخلال العدة في هو إلا مثلا أرجعتك مثل الطلاق؟
0: لا، إنما إذا أراد أن يعود إليها يعود إليها بعقد جديد، لأنه يعني هي الأمر متوقف عليه. فإذا كان خالعها وأراد أن يعود إليها
1: نعم.
0: بمجرد الخلع ينفسخ العقد بينها وبينه.
1: نعم.
0: ثم إذا أراد أن يعود إليها ولو بعد ساعة
1: نعم.
0: لابد من تجديد العقد.
1: سبحان الله.
0: لأن الخلع تملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها إلا بعقد جديد.
1: نعم، هو لأنه بالأول هو اللي قبل إنه
0: لأنه هو صاحب العدة، ففيه هو يرجعها ولو كان بعد ساعة بعد يوم، ولكن يعود إليها بعقد جديد.
1: نعم.
0: ليس كالطلاق، الطلاق هي لا تملك الأمر، يعني إذا كان طلقها طلقة واحدة بس ثم بعد ذلك أراد أن يراجعها يعود لها بقوله أرجعتك إلى زواجي، وهي حتى لو لم تقبل
1: نعم.
0: تعود له.
1: خلص.
0: أما بالنسبة للخلع، إذا حصل الخلع وأراد أن يراجعها فلابد من تجديد العقد.
1: نعم، سبحان الله العظيم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ما هي مدة النفقة التي تجب على الزوج تجاه زوجته؟
0: هذه المسألة مسألة أيضا مهمة بالنسبة لموضوع النفقة.
1: نعم.
0: لأن كثير من الناس لا يراعون هذه الأحكام الشرعية. العلماء جزاهم الله خيرا يقولون يجب على الزوج نفقة الزوجة التي هي مكنت نفسها له، وهي في المذهب الشافعي يعني مدة طعام لكل يوم على موسر حر، ومد على معسر، ومد ونصف على متوسط، والمد هو ملء الكفين المعتدلتين من غالب قوت البلد. غالب قوت البلد في أستراليا هو القمح. فإذا أعيد، على الموسر مدة طعام لكل يوم، وعلى معسر مد من الطعام، وعلى متوسط مد ونصف، وعليه على الزوج يعني طحنه، يأتي بالقمح يطحنه، وعجنه وخبزه، ويعطيها زيادة على ذلك أدم غالب البلد، ويختلف بالفصول، قد يكون لحما، قد يكون زيتا، قد يكون خلا وما شابه ذلك.
1: نعم.
0: إضافة إلى غالب قوت البلد، يعني لو جبل القمح وعليه أن يطحنه ويعجينه ويخبزه، ثم أضاف إلى ذلك شيء من الأدم كما بينا ذلك، ويقدر الإدام القاضي باجتهاده، ويتفاوت بين موسر وغيره.
1: نعم.
0: ويجب لها إضافة إلى الطعام كسوة تكفيها، يعني كسوة بالصيف وكسوة بالشتاء، ولو كانت الكسوة الأولى لم تبلى.
1: نعم.
0: عندها فستان مثلا للصيف، وإجا الصيف الثاني، هل هي تطالبه بفستان آخر؟ لأنه تجدد الفصل، والفستان الأول لا يزال في حال جيدة. الجواب نعم، لها أن تطالب بفستان آخر كسوة لهذا الفصل الجديد.
1: نعم.
0: ولو لم تبلى الكسوة الأولى.
1: نعم، وعليه أن يحضر لها فستان جديد،
0: أي كسوة جديدة.
1: نعم، هيدا. نعم. سبحان الله العظيم، يعني هيدي النفقة الشرعية الواجبة عليه، ولكن هلأ بهالأيام صار لا تعد ولا تحصى الأشياء اللي عم يأمنها الزوج للزوجة.
0: الإنسان بده يراعي الأحكام الشرعية.
1: نعم.
0: إذن يجب لها كسوة تكفيها وآلة تنظيف، يعني آلة تنظيف، مش أنه غسالة مشان تغسلوا تياب ولا زوجة.
1: نعم.
0: آلة تنظيف أي ما تنظف به المرأة نفسها.
1: نعم.
0: هذه الآلة مثل
1: يعني مثل شامبو صابون وهالأمور
0: مثلا، فيلزمه أن يجلب لها الصابون مثلا.
1: نعم.
0: أو ما يقوم مقامه مثل هلأ بالأيام شامبو وما شابه ذلك. ويلزم الزوج لزوجته بيت ولو حجرة واحدة، غرفة واحدة.
1: نعم.
0: مع مطبخ وخلاء، ومن الطعام يلزمه ما يأكله أمثاله، والأكل يأتي به أي الزوج مطبوخا أو هو يطبخه لها.
1: يعني هون على الزوج هو أنه يطبخ مش الزوجة، ولكن هي أحسانا منها أكيد يعني. نعم. تؤمن له هذا.
0: ويلزمه أيضا فراش ومخدة وجورب، ما يسمى كلسات بعرف الناس، في البلاد التي تحتاج إليه فيها، والبساط الذي يقي من ضرر البرد والحر، واللحاف إذا كان يصلح للحر والبرد. أما الإنارة فيكفي السراج أو ما يحصل به الكفاية، ويلزمه أيضا أن يجلب لها أدوات التنظيف لغسل ثيابها، ويلزمه لها ثوب للشتاء وآخر للصيف ولو لم يبل الأول، والنعل أو الخف، حذاء يعني عشان تلبسه، ما يسمى بالكندرة. أما الناشزة، المرأة الناشزة، تسقط نفقتها بالإجماع.
1: يعني هيدا كله اللي ذكرته هذا يسقط عنها إذا كانت ناشز.
0: نعم. ومن هي الناشزة؟
1: نعم،
0: هي التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه بلا ضرورة.
1: نعم.
0: أو قد تمنعه حقه من الاستمتاع بها.
1: نعم.
0: أو أن تخشن له الكلام. أما التي تتصرف في ماله بدون إذنه بلا حق فلا يقال عنها إنها ناشزة لمجرد ذلك، لكنها عاصية.
1: هل هي الزوجة إذا كانت ما بتصلي كمان هون تعد ناشز؟
0: هي عاصية، تكون فاسقة.
1: نعم.
0: لكن لا تندرج تحت باب الناشز. وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان، أي الزوج، لعنتها الملائكة حتى تصبح.
1: يا لطيف، سبحان الله، قديش فيه من الزوجات غافلين عن هالأمر.
0: وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الزوجة، فقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
1: نعم.
0: ومعنى عوان أي أسيرات. وقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع أعوج. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ونذكر بأن الله يقول: وعاشروهن بالمعروف، أي بلا إيذاء ولا تقصير في الحقوق. فالذي يحسن معاملة نسائه فهو من أفضل المؤمنين، أي يحسن إليهن بالعطف والرحمة والإحسان.
1: نعم.
0: وأفضل الرجال هم الذين يكون إحسانهم لنسائهم أحسن، فيتواضع مع امرأته ويحسن إليها ويصفح ويعفو عن سيئاتها، ولا يقابل إساءتها بالإساءة، ويعاملها بالحكمة والمدارات.
1: نعم.
0: وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: أي أنه عليه الصلاة والسلام يعامل نساءه أحسن معاملة أكثر من غيره. فقد كان عليه الصلاة والسلام لما يخرج يأتي إلى باب زوجته هذه ويقول: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. ويأتي باب الأخرى ويقول مثل هذا، ويأتي باب الأخرى ويقول مثل هذا، وهكذا يدور عليهن للسلام في غير دور صاحبة الدور.
1: نعم.
0: فأي سرور يدخل على زوجته التي يسلم عليها.
1: عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم عادل.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا التبيان والتوضيح بالنسبة لهالأمور المهمة جدا بالنسبة للنساء وحتى للرجال، والمعاملة الحسنة بين الرجل وبين المرأة وكلاهما لبعض. فهل لك من كلمة أخيرة؟
0: نختم بهذه الفائدة المهمة، نقول: يجب على الزوج أداء مهر زوجته، فإن كان حالا فمتى طلبت، وإن كان مؤجلا فعند حلول الأجل لا قبله. والمهر هو ما يصح جعله مبيعا، وما يصح أن يكون منفعة مقصودة كتعليم القرآن أو سورة منه، كما حصل بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة: زوجتكها بما معك من القرآن، أي تعلمها ما حفظت من كتاب الله تعالى. فيصح جعل المهر تعليم أقصر سورة من القرآن، أو تعليم حرفة كخياطة مثلا.
1: نعم.
0: وقد روى أبو داود وصححه الحاكم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الصداق أيسره. ويجب للزوجة على الزوج متعة، والمتعة مال يدفع للزوجة المفارقة إن كانت حرة، أو لسيدها إن كانت مملوكة، إلا أن وجب لها نصف المهر، فلا متعة للمتوفى عنها زوجها، ومن وجب لها الشطر بتسمية أو فرض في مفوضة كأن فوضت تسمية المهر لشخص فسماه. وليست المتعة مقدارا معينا، ولكن يستحب أن تكون 30 درهما للمتوسط، وألا تبلغ نصف مهر المثل، ويجزئ ما يتراضيان عليه ولو أقل مجزئ متمول، أي أقل شيء مما يسمى مالا، فإن تنازعا قدره القاضي باجتهاده معتبرا حاله. والله تعالى أعلم وأحكم.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ونشكر لك وقتك الثمين الذي أعطيتنا إياه، وللمستمعين الكرام نأمل إن شاء الله تعالى أن يكون لك معنا لقاءات أخرى، لأنه في أشياء كتير يمكن بعد بدها تبيان، ويمكن المستمعين يحبوا يعرفوا عنا أكثر. بارك الله فيك.
0: آمين وفيكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930. And together, we can make our station great.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.
0: A 2MFM sponsor.

M2MFM Muslim Community Radio. متابعينا الكرام، تحية لكم وإلى موجز لأهم الأنباء.

وجهت السلطات الأسترالية تهماً مرتبطة بالإرهاب لامرأة تبلغ 34 عاماً يشتبه بارتباطها بتنظيم داعش بعد عودتها من مخيم الهول في شمال شرقي سوريا، حيث كانت محتجزة منذ عام 2019. وأوضحت الشرطة أن المرأة سافرت إلى سوريا بين عامي 2013 و2014 للانضمام إلى التنظيم، كما وتشمل التهم الانضمام